0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها فيها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة. وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطلبي العالمي ومحمد بوسعيد.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ما راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، رأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ، يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئة بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: مابراديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيد على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
6: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
5: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
7: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
8: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
5: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صادق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و 400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صادقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع بستة 150 ألف درهم.
10: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
9: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم، تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكاد تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
12: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: هذا اللقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار

0: المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
1: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاغورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاغورة أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجة النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين. مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: دورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
3: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقرق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة ب40 فيلم.
2: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل نينغميسن، غماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صدق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صدقوا على ملحق الاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
6: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
5: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم، تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
0: مابراديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، رأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
7: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
5: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
7: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله ورتبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذو العود ناخذو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد ما بقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
5: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
7: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة، فين تتعزف هي خصها تجي جيست. هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لامونج ديال الان. الا تحطات لامونج جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الالات كل واحد وكيفاش تيساوي الاله ديالو، كاين اللي تيساوي طالعه وكاين اللي تيساوي هابطه. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الاله هو اللي غيعزف عليها.
8: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الاله كتجي اللحظه اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظه كيتولد فيها الصوت مع اول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الاله وكيخرج بشكل نغمه باش يتحول لعمل يدوي الى موسيقى كتسمعها الاذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الاله، وشنو الدور اللي كتلعبوا طريقه السرعه في الجوده ديالو؟
7: بالنسبه للوتار ولا اي اله، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير انت. حيت دابا الموسيقى كاين الالات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الالات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط. الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك الصوت، عصا تعطيك الصوت.
8: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكايه بوحده، كل اله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم الفكره؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
7: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبوا لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب. حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
8: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
7: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه. جيو، الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
8: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعه. شنو كتعني لك هذه الصناعه؟ هذه
7: الحياه، صناعه الالات الموسيقيه بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا. بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
8: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007 كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعارضة عصر سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
0: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: اطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت. دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بواط ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفوقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان أولا وسادته لغة الوضوح والصراحة، وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطلبي العالمي ومحمد محمد بوسعيد.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديراند بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
8: نواصل جولتنا لإفريقيا، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدموا من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: في رحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
11: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
12: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
10: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
13: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
10: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
15: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
18: على صعيد المديريه الاقليميه للوجده عندنا تقريبا 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
19: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضالة القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
17: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
20: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصلوا الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
17: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة، أبرزت الممثلة المغربية آمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية آمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
15: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
3: ماب راديو،
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلة انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
1: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
0: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
6: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المنتخب الوطني الوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس أفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في آخر أنفاس شوط المباراة الأول، ثم عز الدين أوناحي عند الدقيقة 82. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم
5: ومن الجهات
7: رفع هذا اللقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار الدخول الجامعي الحالي وترمي إلى استعراض توجهات المعهد في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن بحث آفاق الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
22: إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وفقا للرؤية الملكية السامية اللي جعلت من الرقمنة إحدى الأولويات، وكذلك لكونها رافعة للتنمية، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم إحداث المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
7: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
23: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
24: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
7: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
25: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج، منهم لا برودكشن سيليكشن ديال التراكس،

0: وآفاقها المهنية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكاد تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2-3%.
3: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
2: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاكورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاغورا أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجة النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين. مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الثامنة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
6: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
5: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل. وكياخد الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة، سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك يتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه منفعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة. وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق، يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية. وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية، وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل، يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة. وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم التزام داخل المؤسسة. ومن هنا، محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كاين في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقيت التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل، وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال الالتحاق دياله. كاين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكاين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صدق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صدقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
2: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
1: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم، تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
4: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ، يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
1: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 من يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007 كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016 وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024 وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021 كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027 وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان مسؤول وسادته لغة الوضوح والصراحة، وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطلبي العالمي ومحمد بوسعيد.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أصحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
5: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
6: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
4: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
7: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
4: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تفوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهات الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
11: على صعيد المديريه الاقليميه ديال وجده عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
12: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضلال العائليه القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
10: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 و 2000 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والجرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
13: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصلوا الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
10: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق، وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
8: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
14: خلال
0: الجهات.
14: ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارات بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014.
15: أهلا بكم من جديد. نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء، وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
16: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات واكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
15: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بداكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
17: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسير ديو ماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و 27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين العمل في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
15: وفي الختم، ارتفعت حصة الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2014 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو ماب راديو.
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
20: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة في 40 أو ما يفوق 40 فيلم.
19: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيين تعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماف راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: المنتخب الوطني والوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس أفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في آخر أنفاس شوط المباراة الأول، ثم عز الدين أوناحي عند الدقيقة 82. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: هذا اللقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار الدخول الجامعي الحالي وترميل استعراض توجهات المعهد في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن بحث آفاق الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
4: إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وفقا للرؤية الملكية السامية اللي جعلت من الرقمنة إحدى الأولويات، وكذلك لكونها رافعة للتنمية، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم إحداث المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
3: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الأولى درنا برودكسيون موزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا

0: دي جي ديالنا ميستر اي دي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديرو لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلمو كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
1: بحال هادشي نورمالمون خاصو يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
2: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
3: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج منهم لا برودكشن سيليكسيون ديال التراكس فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي مع رقطق نورا.
2: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت إلى المساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وارشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركزي الثقافي بأزلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراما تروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي أزلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الانتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، الى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الانتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي امان الله.
4: لان الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مغربو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكذا تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو والمجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا تقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: ماب راديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2-3%.
8: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
7: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين. مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
10: على صعيد المديريه الاقليميه للوجده عندنا تقريبا 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
11: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضالة القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
9: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والجرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
12: هذا البرنامج هو ديال التربيه الماليه في العالم القروي. هذه التربيه الماليه الهدف ديالو هو اننا نوصلوا الرسائل الاساسيه باش اننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
9: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: فاز المنتخب الوطني والوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس أفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في آخر أنفاس شوطي المباراة الأول ثم عز الدين أوناحي عند الدقيقة 82. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
16: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
15: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
17: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
15: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
18: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 من يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اخترتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفل.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
19: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: حالة الطقس:
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
22: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليف فيها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من نتيجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
22: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: اللقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار الدخول الجامعي الحالي وترمي إلى استعراض توجهات المعهد في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن بحث آفاق الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
3: إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وفقا للرؤية الملكية السامية اللي جعلت من الرقمنة إحدى الأولويات، وكذلك لكونها رافعة للتنمية، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم إحداث المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
2: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، جوسكزين إنغمسن، ماب راديو.
22: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم
5: ومن الجهات
6: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها. دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
7: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة ب40 فيلم.
6: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها. دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
7: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة ب40 فيلم.
6: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
24: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2-3%.
9: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
24: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنين والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
11: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
19: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية آمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء
12: النساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكنن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية آمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
15: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
15: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف

0: معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطلب العالمي ومحمد بوسعيد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
4: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية بشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديال.
3: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
4: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسوه على الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تناخذ العود ناخذ الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
3: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيت ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
4: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خاصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة، ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
3: تبع تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح.

0: ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبوا طريقة تسرع في الجودة دياله؟
1: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير انت، حيث دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيغي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
0: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكاية بوحده، كل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم الفكرة؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
1: بالنسبة لهاد الآلات اللي تتشوفي مورايا انا، ديال الجليج المغربي والرايه المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصورة ديال هاد الآلة وتبين التراث ديال هاد الآلة، وباش تعرف ان هاد الآلة جاية من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليدية.
0: كسؤال ما قبل الأخير، اليوم بقى هاد الحرفة ما مرتبطش غير بالأيادي اللي حافظت على الأسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا أن شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفة؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها أكثر؟
1: ديما كاين الأمل، ديما كاين الأمل. كاين الشباب اللي بغي يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي أنا يبغي يتعلم، أنا تندير واحد الحافز، تنقول جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمة، جيو الحرفة ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا راه هي المستقبل.
0: المعلم، قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنع. شنو كتعني لك هالتصنعة هذه؟
1: الحياة، صناعة الآلة الموسيقى بالنسبة لي الحياة، هي الهواية المفضلة عندي أنا، بالنسبة لي مش حرفة، أنا هواية.
0: شكرا لك معلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش نفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
5: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
6: اون بواط ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال و انيمال.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ، يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئة بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صادق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صادقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
4: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي اللي نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
3: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم، تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكذا تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
7: دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى ضرورة سن قوانين وتدابير تنظيمية صارمة من قبل الكونغرس الأمريكي لضبط وتأثير تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن خيار التنظيم الذاتي لم يعد كافيا لوقاية العالم من المخاطر البرمجية والأمنية المحتملة لهذه التقنية المتقدمة. وأوضح غيتس في مقابلة أذيعت على شركة NBC أن أجهزة تنفيذ القانون والسياسيين مطالبون بالانخراط العاجل في النقاشات التشريعية لإقرار ضوابط وآليات رقابة ملزمة، مبرزا أن هذه الإجراءات التنظيمية لن تعيق مسار الابتكار في وقت تقتضي فيها السلامة العامة الحد من المخاطر الحقيقية المرتبطة بفقدان الرقابة على الأنظمة المستقلة. وتزامن موقف غيتس مع تصاعد المخاوف عقب حادثة خروج وكيل مستقل يعمل العمل بالذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقه إحدى الشركات وتجاوزه الرقابة البشرية، مما دفعه للانضمام إلى قائمة قيادة قطاع التكنولوجيا والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لمخاطر التطوير غير المنضبط. في المقابل تواجه مبادرة التشريعية معارضة سياسية، حيث يعتبر معارضو فرض اللوائح التنظيمية أن القيود الحكومية قد تعرقل الابتكار وتمنح المنافسين الدوليين اليد العليا في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينفيه خبراء الميدان مشددين على أن احتمال وقوع مخاطر كبرى يظل قائما بدرجة تستدعي التنسيق والرقابة. وعلى المستوى الرقابي والتشريعي، اقترح بعض صانعي السياسات اعتماد آلية مفتاح الإيقاف لمنح السلطات الفيدرالية القدرة على تعطيل النماذج البرمجية عند الضرورة، وهو إجراء لا يعارضه بيل غيتس لكنه يعتبره غير كافي بمفرده ما لم يندمج ضمن منظومة شمولية من الضوابط الوقائية لحماية المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي والتقني.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاكورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاكورة أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجات النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
10: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي، اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى، ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
11: بحال هادشي نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
9: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
12: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج منهم لا برودكشن سيليكسيون ديال التراكس فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي مع رقطق نورا.
9: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت للمساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: في رحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
14: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
15: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
13: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
16: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
13: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
0: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
17: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
13: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
18: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديراند بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
19: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
18: نواصل جولتنا لإفريقيا، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي للتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار، ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدموا من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية. والخبر اليقين ما براديو.
9: رفع هذا اللقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار الدخول الجامعي الحالي وترمي إلى استعراض توجهات المعهد في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن بحث آفاق الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
20: إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وفقا للرؤية الملكية السامية اللي جعلت من الرقمنة إحدى الأولويات، وكذلك لكونها رافعة للتنمية، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم إحداث المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
9: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
21: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليف فيها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوز القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراج.
9: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين. مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزل إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100%.
6: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
9: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
10: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأرتيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو وكيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
11: بحال هادشي نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار, المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال, ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
9: ويضم موغا كونكت على الخصوص اكاديميه موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وانتاج المشاريع الثقافيه والتاهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الالكترونيه.
12: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج, منهم لا برودكشن سيليكشن ديال التراكس, فريزين, ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي, مع رقطق نورا.
9: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين, وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة, فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت إلى المساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو, الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص, وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية, ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية, كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم, إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئة بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
0: سياسة, مجتمع, اقتصاد, ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو, إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن, برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
3: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صادق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و 400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صادقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
4: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
3: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم. تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
0: ما براديو. ما براديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.

0: تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف

وعلى زملائه وعلى فريق العمل، وكي يأخذ الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر. بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه من فعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة. وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق، يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية. وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية، وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل، يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار. لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة. وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم الالتزام
التزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كان في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل. وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال التحق دياله، كين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: استاذت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيد المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007 كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016 وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024 وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021 كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027 وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اخترتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الوجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفوقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: في رحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
6: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس، وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
7: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك، وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
5: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
8: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
5: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارة بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد. نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء، وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
10: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات واكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
11: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بداكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
12: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و 27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشركة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
11: وفي الختم، ارتفعت حصات الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاكورا ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاكورا أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجات النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: المنتخب الوطني والوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس أفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المنتخب المغربي إبراهيم دياز في آخر أنفاس شوطي المباراة الأول، ثم عز الدين أوناحي عند الدقيقة 82. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكاد تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100%
18: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
19: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة ب40 أو ما يفوق 40 فيلم.
18: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو.
20: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تفوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
21: على صعيد المديريه الاقليميه ديال وجده انه عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين، هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
22: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضالة العائليه القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
20: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 و 2000 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
23: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصلوا الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
20: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق، وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما
1: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة. وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطالب العالمي ومحمد مد بوسعيد.
0: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني ابدعت فيه يد الصانع بمهاره. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
3: هذه الدورة هي جاءت في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
18: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: شبكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين، مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: دورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
3: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال الذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة
5: ما يقارب 20 دولة ب40 أو ما يفوق 40 فيلم.
18: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع. من بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
7: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطاتني كرامة ديالي.
6: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
7: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ الوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تا هو تناخذو العود ناخذو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد ما بقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
6: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
7: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الآلة. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
8: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج في شكل نغمة باش يتحول عملي يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس

0: ده ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم ملي كتجيكم فكره واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
1: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبو لك باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
0: كسؤال ما قبل الاخير اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
1: ديما كاين الامل كاين الشباب اللي بغى يتعلم. هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم انا تندير ليه واحد الحافز تنقول ليه جي غنعلمك وغندي لك الواجب ديالك نحبو في ديك الخدمه جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
0: المعلم قبل ما نختموا الحلقه ديالنا لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعه. شنو كتعني لك هذه الصناعه؟ هذه
1: الحياه صناعه الالات الموسيقيه بالنسبه لي الحياه هي الهوايه المفضله عندي انا بالنسبه لي ماشي حرفه انا هوايه.
0: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه يد كتعلم يد كتبدع ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: في رحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
5: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
6: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
4: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
7: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
4: المشاركون

0: في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعو. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
4: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
5: اون بواط لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى ضرورة سن قوانين وتدابير تنظيمية صارمة من قبل الكونغرس الأمريكي لضبط وتأطير تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن خيار التنظيم الذاتي لم يعد كافيا لوقاية العالم من المخاطر البرمجية والأمنية المحتملة لهذه التقنية المتقدمة. وأوضح غيتس في مقابلة أذيعت على شركة NBC أن أجهزة تنفيذ القانون والسياسيين مطالبون بالانخراط العاجل في النقاشات التشريعية لإقرار ضوابط وآليات رقابة ملزمة، مبرزا أن هذه الإجراءات التنظيمية لن تعيق مسار الابتكار في وقت تقتضي فيه السلامة العامة الحد من المخاطر الحقيقية المرتبطة بفقدان الرقابة على الأنظمة المستقلة. وتزامن موقف غيتس مع تصاعد المخاوف عقب حادثة خروج وكيل مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقه إحدى الشركات وتجاوزه الرقابة البشرية، مما دفعه للانضمام إلى قائمة قيادات قطاع التكنولوجيا والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لمخاطر التطوير غير المنضبط. في المقابل تواجه مبادرة التشريعية معارضة سياسية، حيث يعتبر معارضو فرض اللوائح التنظيمية أن القيود الحكومية قد تعرقل الابتكار وتمنح المنافسين الدوليين اليد العليا في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينفيه خبراء الميدان مشددين على أن احتمال وقوع مخاطر كبرى يظل قائما بدرجة تستدعي التنسيق والرقابة. وعلى المستوى الرقابي والتشريعي، اقترح بعض صانعي السياسات اعتماد آلية مفتاح الإيقاف لمنح السلطات الفيدرالية القدرة على تعطيل النماذج البرمجية عند الضرورة، وهو إجراء لا يعارضه بيل غيتس لكنه يعتبره غير كافي بمفرده ما لم يندمج ضمن منظومة شمولية من الضوابط الوقائية لحماية المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي والتقني.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
9: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي، اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل، فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
10: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
8: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
11: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج، منهم لا برودكشن، سيليكسيون ديال التراكس، فريزين، ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي، مع رقطق نورا.
8: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين، وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة، فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت إلى المساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007 كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016 وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024 وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021 كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027 وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: فاز المنتخب الوطني والوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس أفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغرب إبراهيم دياز في آخر أنفاس شوط المباراة الأول ثم عز الدين أوناحي عند الدقيقة 82. وعقب هذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية
14: والخبر اليقين ماب راديو.
15: رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة. وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد طلب العالمي ومحمد مد بوسعيد.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إن غمسني كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غمسن جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: ماب راديو
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
14: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
6: سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
18: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
19: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تفوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
20: على صعيد المديرية الإقليمية للوجدة أنه عندنا تقريبا 2200 مستفيد إن شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد فترة ديال ثلاث سنوات إن شاء الله.
21: نديروا هذا التكوين في جمعية الدار العائلية القروية على أساس باش هاد الفلاحة اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكرة كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
19: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
22: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصل الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
19: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق وكذا التنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاكورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاكورة أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجات النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
18: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
18: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
4: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
3: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
23: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%.
2: في المغرب،
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارة بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد. نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء، وبهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
9: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
5: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
10: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديومايفاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهم أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظم تنسيق قوانين العمل في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
2: وفي الختم، ارتفعت حصات الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برضو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعدد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
18: ومن الجهات
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ، يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئة بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صادق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صادقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع بستة 150 ألف درهم.
4: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
3: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم، تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
5: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني، وكاد تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد والدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي، وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: لقاء شعار تكوين المعزز بالذكاء الاصطناعي للتعريف بالمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مناسبة تأتي في إطار الدخول الجامعي الحالي وترميل استعراض توجهات المعهد في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن بحث آفاق الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
7: إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وفقا للرؤية الملكية السامية اللي جعلت من الرقمنة إحدى الأولويات، وكذلك لكونها رافعة للتنمية، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم إحداث المعهد. اليوم هذا اللقاء وهو لقاء للتعريف بهذا المولود الأكاديمي الجديد.
6: ويأتي إحداث المعهد ضمن مسار جامعة الحسن الأول الرامي لتطوير العرض الأكاديمي والعلمي وتعزيز انفتاحها على مجالات التكنولوجيا الحديثة وربط التكوين والبحث العلمي بحاجيات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
9: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
9: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنين والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر

0: إنماضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيلنين غميسن جماب راديو ماب راديو
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
4: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
3: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
5: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
3: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني

0: الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
5: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
4: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
6: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
5: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000 ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
2: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جميع الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100%
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد رشيد.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
9: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
8: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.
1: تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو.
11: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لواحد. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
5: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثاني ثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
2: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع، بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: ماب راديو،
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
13: الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله مساء الأربعاء بالرباط أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. وقال السيد بن عبد الله في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غدا الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك أن تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. وسجل في السياق ذاته أن هذه المسألة مرتبطة أيضا بباقي الأحزاب السياسية الوطنية، مؤكدا أن الحزب سيواصل من جهته نقاشاته الداخلية وسيعمل على إبراز وإنضاج الموقف المناسب. وبالموازاة مع ذلك سننتظر أيضا نهاية هذه الجولة الأولى من الاتصالات ليتم ربما اتصال آخر، وأنذاك سوف نرى ما هي الاحتمالات الواردة على هذا المستوى. وعلى الصعيد آخر، اعتبر المسؤول الحزبي أن تعيين السيد المنصوري على رأس الحكومة يحمل رمزية كبرى تتجسد في أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم تعيين امرأة على رأس الحكومة. كما أشار السيد بن عبد الله إلى أن اللقاء شكل مناسبة للاستماع لمجموعة من التوجهات التي تعتمد عليها رئيسة الحكومة المعينة إلى جانب قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى التأكيد على بعض القضايا التي تشغل بال مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية. وأوضح في هذا الإطار أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، لا سيما ضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وحقوقه، إلى جانب مسألة تخليق الحياة العامة التي تطرح تساؤلات كبيرة وعريضة في المجتمع.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم.
14: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
11: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
14: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
10: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
11: ماب راديو،
15: ماب راديو،
16: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
13: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيس

0: التاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فاتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية

0: فتاح تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جميع الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين. مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان، جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
6: على صعيد المديريه الاقليميه للوجده انه عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين، هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
7: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضلال العائليه القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
5: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
8: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصلوا الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
5: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق، وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الوجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
12: ماب راديو.
9: نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
14: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية
5: حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
12: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع خصوصا قطاع النقل المهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
5: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
15: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
16: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
13: وعلى صعيد آخر يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
17: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
13: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
18: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
13: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
19: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
13: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها بها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بوات ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: في تصريح لصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
6: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذا اللحظة اللي تنعيشوها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
5: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
7: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا، فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية احنا من صغار احنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
5: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
8: نهار تندير كاراوكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي، تنحاول باش نوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون انا. علاش؟ مرة تندير طربوش تنغني الطالياني هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داك الشيء ديال هذا لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
5: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير، اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدم في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتبثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزبية التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
7: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
1: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزبية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
8: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية، ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغالها الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديراند بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
10: نواصل جولتنا الإفريقية، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي للتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على بهدفين لـ0 أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Khotwatil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
11: ماب راديو.
13: ماب راديو.
14: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائية لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على

0: البيئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع خصوصا قطاع النقل المهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
1: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
2: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
3: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدم في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
4: وعلى صعيد آخر يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
6: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كثيرة.

0: كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
1: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغالها الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدانية الرياضية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيقة كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
6: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
5: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
8: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير، كبير بزاف، كبير بزاف، كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
7: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
9: نهار تندير كاروكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
7: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
10: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
11: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
12: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
11: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
13: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
14: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: وعلى صعيد آخر يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
15: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام دامين للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة أكد الأمين العام لحزبية التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
0: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
1: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغالها الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدانية الرياضية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيقة كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده، وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات، وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل المختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية والاعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال، وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته. وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها، فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن، يقدر يعاني بعضهم من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بالأجيال، لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آرائهم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب التعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذاكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل الملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام. فالمواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال. ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم، وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر، فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة دياله باللياقة وتوقير وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة له داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
3: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
4: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
3: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
5: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
6: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في هذا الشيء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم والسيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام آمنة للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63-2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
8: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
2: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
9: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
2: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية، ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. We'll be right back.
11: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارة بالمملكة. لقاء بدكر حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد، نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء. وبهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
12: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
11: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بدكر بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
13: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشركة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين العمل في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
14: وفي الختم، ارتفعت حصات الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مذم زوارو زي عربعي سقوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانة مورتي المذم الزوار تونو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخا كتحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر دي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكات ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انثغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريث ليو السلمة ذا مزواري مالا تقيت تزمار نهارا التافذة التصن الفرص ذي وشه

0: يحبكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرف الدعم

0: ول14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
1: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
2: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
1: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
3: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ، اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
4: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي، يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشان موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك

0: آراء تلتقي في بعضها الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطرية التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
5: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
6: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
7: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد السيادات في الأسواق العالمية ما تكونش عندها تأثير على زيادة الأدمنة بصفة عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هاد الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
4: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوم.
3: ما براديو. ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
3: راديو.
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
5: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
6: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاساميغ اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
7: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامه في الاسواق، والتدابير تخد في هذا الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبه للقدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي، يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم والسيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام دمينان المياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيدة محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين؟
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة، ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
11: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي العمومي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
10: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
12: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
10: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
13: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
5: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
6: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
7: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم والسيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام منان المياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهلي مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهاية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، ف فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: تم سكرت تنامورت نتسوريفتين و تم زواروت تيزمم نتا الزاني نغتين مل تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسمو سي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهما نغتو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لابد داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسو الفابورة المغرب كلوت تما واسو السقمية نامورت تين مل تم زواروت تسنو نديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزوارو كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي إلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت مباب نتزانت تين من الغصاد نور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هن درتجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هن لدى كرزمنت فلوين نيمان
3: ماب راديو
13: ماب راديو نشرة نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
4: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
5: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل المهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
4: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
6: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا

0: العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
2: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
3: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفز

0: حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
4: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
3: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوة المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
6: فاعلون جمعويون ومؤسساتيون وأكاديميون ومهنيون في قطاع الصحة يدعون بالرباط إلى توفير خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك خلال لقاء علمي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لوسائل منع الحملة. هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب وشركة باير شكل مناسبة لتعزيز الولوج إلى المعلومات الموثوقة وإلى خدمات ذات جودة في مجال تنظيم الأسرة.
7: يهدف هذا اللقاء إلى تتبع ما يدور حول وسائل منع الحمل ومدى أهميتها في تحيين وتطوير العلاقة داخل الأسرة المغربية والأسرة في العالم بإسره.
6: كما مكنت أشغال هذا اللقاء العلمي من تعزيز الحوار حول الآليات الضرورية لتمكين النساء والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية. تنظيم الأسرة يظل رهانا أساسيا يرتكز على جودة الاستشارة والإنصاف في الولوج والخيارات المتنوعة. الولوج إلى وسائل منع الحمل يتجاوز البعد الصحي ليشمل حرية الاختيار وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. اللقاء تميز أيضا بالإطلاق الرسمي في المغرب للمبادرة المشتركة Empowering Choices التي أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من باير المغرب وبالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتنظيم الأسرة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
9: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة ثقافة العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هناك واحد المصالحة مع العمل السياسي، وأؤكدوا بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقوا ندعموا هذه التجربة السياسية.
8: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائية لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
6: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
10: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل المهني من النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
6: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
11: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
12: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في هذا الشيء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
1: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
13: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
14: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
1: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
0: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا، في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
15: أهلا أعلنت شركة ميتا إطلاق منصة جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والمطورين تحت اسم منصة ميتا للمؤسسات ميتا أنتربريز بلاتفورم. وتهدف المنصة إلى إتاحة تقنيات ميتا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يتيح لها نشر منتجات وخدمات قائمة على هذه التقنيات واستخدامها في أعمالها. وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر في مرحلتها الأولى مجموعة واسعة من تقنياتها وأدواتها، بما في ذلك ميوز ووكيل الأعمال من ميتا وواجهات برمجة تطبيقات ميوز وميوز كود، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى تعمل على تطويرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه ميتا لتوسيع نطاق استخدام تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ركزت جهودها إلى حد كبير على تطوير نماذج ومساعدات موجهة للمستهلكين. وتأتي هذه المبادرة في وقت تنفق فيه ميتا مبالغ ضخمة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وتطوير النماذج والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

0: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
3: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات: الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
2: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و 661 دوارا.
4: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق للهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
2: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحد دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين الصهر مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
6: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
5: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
7: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
7: مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
8: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
9: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
8: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
10: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
11: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في هذا الشيء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
7: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
12: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
7: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزبية التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
13: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
7: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
14: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
7: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا، في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
16: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديراند بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
12: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
16: نواصل جولتنا لإفريقيا، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي للتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدموا من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائية لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
8: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
9: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل المهني من النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
8: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
10: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
11: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
7: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
12: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما

0: التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
2: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
1: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
3: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
1: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير.

0: وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شأن الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا، في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفي ما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وأرشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركز الثقافي بأزلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراما تروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي أزلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الانتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، الى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الانتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي امان الله.
2: لان الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من 2 إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين، خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت،
5: كوسكزينين غميسن جماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو.
6: ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة من إذاعة ماب راديو الساعة في هذه الأثناء تشير إلى تمام الساعة 12 زوالا. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. وفي الرياضة، واستعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القاعة لكرة القدم، المغرب 2026 الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. في أولى ملفات هذه النشرة، مرحبا بكم من جديد. لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات، قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنية قطاع النقل للبضائع والأشخاص. تقرير حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
9: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
10: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
9: من جانبها، اكدت وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ليلى بن علي ان المعطيات الحاليه تشير الى ان السوق الوطنيه ستظل ممونه من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
11: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
12: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في هذا الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
8: في نبأ آخر، وفي سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أو قائلا في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعنية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا نقاش يجعل هناك أراء أن تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع بهذا الخصوص لتصريح السيد محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
6: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
8: وفي سياق مشاورات تشكيل الحكومة دائما، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة زهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقائها مع باقي الأحزاب السياسية. تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
13: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
8: في جديد الأنباء دائما، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجارية. التقرير لإسماعيل المالكي.
14: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
8: في جديد الأنباء هذه المرة، جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهر بأكادير بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار جهود رامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنيات التعليم العالي
13: العالي، مما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. اللحظة إلى آخر ملفات هذه النشرة. كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدكيك عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب ما بين 12 و21 أكتوبر من هذه السنة. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكرت في بلاغ نشرته على موقع الإلكتروني بأن قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا. نهاية محطة هذه النشرة مستمعينا، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
15: احنا فرحانين بزاف نكونوا هنايا في تيزنيت، لان بالنسبه لجامعه ابن زهر عندنا واحد فلسفه ديال جامعه القرب، و لو فيت انا نحلوا هاد الجامعه بجوج في تيزنيت يعني كنقربوا التكوين من الطلبه ديال تيزنيت، وكنحاولوا نشاركوا في الغايونمون ديال المدينه. وكنشكروا الناس اللي دعمونا وشاركونا، وكنشكروا رئيس جامعة ابن زهر اللي هو مراء هذا المشروع اللي بالنسبة لنا حنايا مشروع اللي غادي يحل بزاف ديال الآفاق للطلبة، وغادي يحل بزاف الآفاق للمدينة. وكاين مشاريع أخرى اللي غيكونوا فيهم مدارس وكليات وتخصصات متعددة في تيزنيت.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيدية والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
18: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
17: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة وهي مؤسسة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
19: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
17: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: الاطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع فهمتي، يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو، بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بواط علاش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال، يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
6: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
7: كاين نقولوا تعبئه ديال موارد الماليه باش نواكبوا القطاع خصوصا قطاع النقل المهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
6: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
8: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
9: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
5: وعلى صعيد آخر يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
5: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
11: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
5: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
12: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
5: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدانية الرياضية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيقة كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وأرشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركزي الثقافي بأزلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراماتوروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي أزيلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الانتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، الى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الانتاج وحمايه حقوق المؤلف. نهايه محطتنا الثقافيه، شكرا لكم وفي امان الله.
4: لان الثقافه ليست خبرا عابرا بل مسار حياه، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
14: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائية لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاعي النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
6: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
7: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
6: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
8: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
9: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
5: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماعي السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
5: في سياق المشاورات حول تشكيل

0: مدات الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت

0: في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وفي البداية تغلب المنتخب الوطني المغربي على مضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فري ستيت ستاديوم بجنوب أفريقيا برسم الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ولحساب ذاتي المجموعة فاز المنتخب الغابوني على ضيفه النيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين منتزعا المركز الثاني ومن المجموعة الأولى إلى الثانية، حيث اكتسح منتخب الفراعنة مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة محافظا بذلك على صدارة المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب البنين على نظيره الموريتانية بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة السادسة ليلتحق بصدارة المجموعة منصفة مع الخيول البوركينابية. وفي المجموعة التاسعة عاد المنتخب الجزائري بتعادل مثير من ميدان بوروندي بعد تخلفه في النتيجة بهدفين دون رد. ومن أمم إفريقيا نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، تغلب المنتخب الإسباني على ضيفه الكرواتية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيث برسم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وسجل أهداف اللقاء كل من لامين يامال في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، ومارك بوبيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، ونيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة والثمانين. وضمن نفس المجموعة عاد المنتخب الإنجليزي بفوز مهم من ميدان المنتخب التشيكي بنتيجة هدفين دون رد، وسجل هدفي اللقاء أنطوني جوردون في الدقيقة 47 وهاري كين في الدقيقة 69. ومن عالم المضرب، تفوق الروسي دانييل ميدفيديف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه بحصة 7-5 و6-4 في نهائي دورة هانجو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف 24. وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5 منحا الأفضلية لمواطنه. توج الإسباني أليخاندرو دوفيدوفيتش فوكينا بلقب دورة تشينغدو الصينية لكرة المضرب في المباراة النهائية على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 6-4 و7-6 و9-7، وأحرز الإسباني لقبه الثاني في مسيرة الاحترافية عقب مباراة طويلة حسمت بفوارق ضئيلة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
3: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة التي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
2: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة لأربعة عشر لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
5: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
6: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
5: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
7: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
8: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه هامة في الأسواق، والتدابير تخدم في هذا الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
10: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
11: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغالها الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطرية التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزل إنغمسن، ماب راديو.
13: إن غمس الناس وزقزل سايزول في اللون مانيقن كل تلامه يكتب ديني نغمس نواسا سيغاني غدا السال الخميس يبدا يكتنات الجماعة بوزمودي من شيلة اللي لان احتسيغان ميدلت الفعاليات انت سوتلتان 2026 يا المسمن توتر نغد الخطوبة يغانو المقار الموسيقى الأعالي تحيى لاس قصد دو الشعار انتورات لمدية يا الجسر انجر إيمال دمي ديدان نغد ميزرين دمي ديدان أو تسل حدثي انتقافية الاجتماعي والتحية ليتمسمون تيغان سيسما خيام انجراس سنات الجماعة بوزمو تيني ملشيل يديانو طون شركاء المؤسساتيين أريتيري يقص ديد النسا فديلي لاحتفاء سلموروت التقافي المادي ندغرا أريستيرين تولكيات العادات تقبورين ندغرا دل أطلس مقران يجات جاية الرفيعة الإشعاع التقافية دا التنمية المحلية ندغرا الموسماني غدا المقراء أنتو تراني غدا الخطوبة يجاية المهرجان الموسيقى الأعالية أريتيري كي يقص قواسة فدي سبين يلغينا التورات انتسقيا سلوانو اللي جيس الله ينقرا وباهر يعدن رسمونين الأنشطة الثقافية الاجتماعية التربوية أريا كولي مدني مغربيت نولاوين براوي لكل دي تدون يات الفرصة فدي سن المكونات أن تقفى نخر القبائل نضغرة. ينون غمس يدنا تنات نمهلت العماء يوزو مزدمم نغد تراتي لية الموجة الحرة ديانون زار راقسي لي ين وغريس ولكيات الهبات نرياح تراتي لي سقسا الخميس تريات غماية روكانس الحد ولي ديوشكان كيات يدغرنا ايات مزيرتنا تنمهلت تناية نشرة اندارياس يل مستوى يقضى برتقالي ماسي زدار يتوز ماماية الحر السل خميس يت مزيرتنا روكانس الحد كران درجات الحرارة رديلينتي إنجر 36 42 أنتوس دادين العملات دل قليم نو الذهب بجدور لعيون أو سرد تنداغت نمهالت ماسيز دارت يوزما منت رديلينتي إنجر 20 35 رديلينتي العملات توريرت الحوز تازا قرسيف سفرود بولمان ميدلت لنتاد خنيفرا إفران بن ملال أظلال سلخميس أروكان سلحد ضيض يقول نغمس يدنا مدغا كلو إسفليد نرددون في تغيلاد استغرمت نيفران قلي قليمار قسيلي السن 3-4 ويور أن أكتوبر يتسوتلت تمزورو تيان ومحيزوال وليغان أرقسيلين المسارات الطبيعية اغتم حضيتي قاية الظهورة نغديات الظاهرية تسمونو إنغر تنون تتلي تلين الطبيعة وليان تنوع البيولوجي أروكان إسكريان تتمين المنتجات المجالية إلى طلس المتوسط أروكان تيوحيال انت تنقراس تمسمونت ديات مسمونت الإقليمية التنمية المناطق نيد عاري ديال نادي إلا الألعاب القوى يتغرمت نفاس راقي سيليسين والثاني تخصصنا فديل الاكتشاف نكرى المؤهلات الطبيعية الثقافية يتغرمت دنتي محضيتين ما يرسيوين سياحة نودغرا دا السمزورو يقات السنسبت كراد أكتوبر يريسكر تتمين ينتنوع البيولوجي يشكاد قليطار يانوس نفر وليسكر تتمين ينتنوع بيولوجيا ريسكار تدبير نسل مستدام راقي الشركن كي قات ميدنا إن ما يسمز وروري سيولي لنتا مسلي الحصيلة انكرا نيسن فارنا الموعدة واللي لن أسقسا يرسموني انقر يمزدغنا انتغرمتات كي قات التعاونيات أدولي تيلين دولي دي تشكان كي قات تولا تيقراني نغمسنا سوزقزن والسايمس فليد نغماني نكولو تلام راحنا تيقران سن تنميرتنونا
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب
15: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
17: ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
5: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
6: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل المهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
5: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
7: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
8: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم والسيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام دمينان المياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول الدولة إلى المعلومات والوثائقية البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيدة محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب حزب التقدم والاشتراكية.
10: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
11: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات، وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مساري السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا، في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضفاء. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
13: إنغمسن سوزكزل سايزول فلون منيغن كل تلامه يكتب ديني نغمسن النواسة تبدأ يكتنات الجماعة بوزمودي من شيلة اللي لا نهتسيقان ميدلت الفعاليات انت سلطان 2026 يا المسمن توتر نغض الخطوبة يجان المقار الموسيقى الأعالية يحيى لس قصد دو الشعار انتورات لمادية يا الجسر انجر إيمال دمي ديدان نغض ميزرين دمي ديدان أو تسل حدث يجان تقافية الاجتماعي والتحيير يتمسمون تيجان سيسما خيام انجرس سنة الجماعة بوزمودي من شيلة ينوطون الشركاء المؤسساتيين أريتيري يقصدين النساء فديل الاحتفاء سلموروت الثقافي المادي ندغرة أريستيرين تلكيات العادات تقبورين ندغرة الأطلس مقران يجات جاية الرفيعية الإشعاع الثقافية التنمية المحلية ندغرة المسماني غدا مقرى أن تتراني غدا الخطوبة يجاية المهرجان الموسيقى الأعالية أريتيري كي جاية تسقواس فدي سبيني الغينة التراتة تسقيا سلو النوك اللي جيس الله ينقرى وباهرة يعدن رسمونين الأنشطة الثقافية الاجتماعية التربوية أريكا ولي مدني مغربيت نولاوين براوي لكل دي تدون يات الفرصة فدي سن المكونات أن تقفى نخر القبائل نضغرة. ينون غمس يدنا تنات نمهلت العماء يوزو مزدمم نغد تراتيلية الموجة الحرة ديانون زار راقسيلي ين وغريس ولكيات الهبات نرياح تراتيلي سقسا الخميس تريات غماية ركانس الحد واليد يشكان كيات يدغرن ايات مزيرتنا تنمهلت تنايات نشرة انداريس المستوى يقضى برتقالي ماسيز داريت يزمم يات الحر السل خميس يات مزيرتنا ركانس الحد كران درجات الحرارة رديلينتي إنجر 36-42 أنتوس دادين العملات دلقاليم نو الذهب بجدور لعيون أو سرد تندغة نمهالت ماسيز دارة يوزم منت رديلينتي إنجر 20-35 رديلينتي العملات تورير الحوز تازا قرسيف سفرود بولمان ميدلت لنتاد خنيفرة إفران بن ملال أزيلال سلخميس أروكان سلحد ضيض يقول غميس يدنا مدغا كلو إسفليد نرددون في تغيلاد استغرمت نيفران قلي قليما رقسيلي السن 3-4 ويور أن أكتوبر يتسوتلت تمزوارو تيان ومحيزوال وليغان رقسيلين المسارات الطبيعية اهتم حضيت أروكان إسكاريان تتمين المنتجات المجالية إلى طلس المتوسط أروكان تيوحيال انتاتين قراسة مسمونت ديات مسمونت لإقليمية تنمية المناطق دا نيدعاري ديان دي إلا الألعاب بالقوى يتغرمت نفاس راقي سيليسين والثاني تخصصنا فديل الاكتشاف نكرى المؤهلات الطبيعية الثقافية يتغرمت دنتي محضيت ما يرسيوين سياحة نودغراد السمزوروي قات السبت كراد أكتوبر يريسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يشكاد قليطار يانوس نفر وليسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يريسكر تدبير نسل مستدام راقي الشركن كي قات ميدنا إن ما يسمزورو ريسيولي لنتا مسلي الحصيلة انكرا نيسن فارنا الموعدة واللي لن أسقى ساير اسموني انقر امزدغنا انتغرمتات كيغات التعاونيات أدولي تيلين دولي دي تشكان كيغات تولى تيغراني نغمسنا سوزقزن والسايمس فليد نغماني نكولو تلام راحنا تيغران سن تنميرتنونا
16: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين
17: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026 وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
18: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات الإسعافات الأولية الدعم النفسي الإيواء التغذية الإصحاح الماء الشروب
17: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا
19: الحصيلة كانت جد مشرفة ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
17: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
5: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
6: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
5: من جانبها، اكدت وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ليلى بن علي ان المعطيات الحاليه تشير الى ان السوق الوطنيه ستظل ممونه من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
7: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
8: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه نهائيا بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن

0: الواقعي الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحريته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق أوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات

0: العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مساري السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
3: للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
4: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
3: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يحتضن متحف إيف سان لوران بمراكش من 3 أكتوبر إلى 7 مارس 2027 معرضا جديدا بعنوان على خطى أوديت دو بيغودو، يسلط الضوء على مسار هذه الرحالة والرسامة والصحفية وعالمة الإثنولوجيا التي اختارت المغرب موطنا لها. المتحف في بلاغ له أوضح أن المعرض يكشف من خلال أكثر من 200 عمل ووثيقة تضم صورا فوتوغرافية ورسومات ومخطوطات وقطعا وأرشيفا صوتيا ومقتطفات من أفلام وثائقية وعن سيرة امرأة حرة ومغامرة. تدشن فرقة الأوركيد بني ملال برنامج التوطين المسرحي بالمركزي الثقافي بأزيلال يوم السبت 3 أكتوبر بالعرض الأول لمسرحية بنت العرعار الحسناء في ساحة جامع الفناء، والمسرحية التي أعدها دراماتوروجيا وأخرجها عبد المجيد فنيش عن النص الأصلي بهجة البهوج للمؤلف عبد الإله بن هدار، استفادت من دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في إطار التوطين المسرحي لموسم 2026. وتشكل هذه الانطلاقة بالمركز الثقافي أزيلال محطة أساسية في مسار التوطين المسرحي لفرقة الأوركيد من خلال تقديم عمل جديد يراهن على التراث الشفهي والموسيقي المغربي. إلى الصويرة، حيث اختتمت دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار الفني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. وعلى مدى 5 أيام تناول المشاركون جوانب متعددة من ممارستهم الفنية وتطورهم المهني، لا سيما الإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتقنيات المزج والانتقال بين المقاطع والتوجيه الفني، إلى جانب الترويج للموسيقى والعلاقات مع شركات الإنتاج وحماية حقوق المؤلف. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من 2 إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
7: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
8: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
7: من جانبها، اكدت وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ليلى بن علي ان المعطيات الحاليه تشير الى ان السوق الوطنيه ستظل ممونه من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
9: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
10: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي، يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
11: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقف نهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
12: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
13: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهم الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
16: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
15: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهرة الانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
17: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
15: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهاية كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
3: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
4: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
3: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
5: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
6: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة 7 للاجتماعية السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
7: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم والسيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من. نستمع لتصريح السيد محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب بالتقدم والاشتراكية.
8: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم الاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
2: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
9: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
2: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية، ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغاله الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليمي تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة، ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع براضي،
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
9: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائية لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماعية السنوية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرفية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
3: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
4: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
3: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
5: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
6: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي، يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر المستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح

0: سيدي ومع من نستمع لتصريح السيدة محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
1: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
2: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد لشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية

0: المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مصاري السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقاسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوي، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسالة يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
3: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جداً.
2: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فكرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
4: أول إذاعة إخبارية 100%
5: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
6: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذا اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي، وأؤكد بأن كيفما كان موقع اللي غنكونوا فيه فغنبقى ندعموا هذه التجربة السياسية.
5: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب أفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا واستعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا داخل القاعة لكرة القدم المغرب 2026، الناخب الوطني هشام الدقيق يوجه الدعوة ل14 لاعبا. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصادية الوطنية، قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في التقرير التالي.
7: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات
5: التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
7: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
5: من جانبها، اكدت وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ليلى بن علي ان المعطيات الحاليه تشير الى ان السوق الوطنيه ستظل ممونه من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
8: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
9: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخدف هذا الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر، يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي يترأس أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أكد أن حزبه لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. السيد بن عبد الله قال في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن هناك نقاشا واضحا ومستمرا في حزبنا غداة الانتخابات، وهذا النقاش يجعل هناك آراء تلتقي في بعض الأحيان وتتضارب في أحيان أخرى، مضيفا أن الحزب حسب قوله لم يحسم لحد الآن في موقفه النهائي، وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد ومع من؟ نستمع لتصريح السيدة محمد النبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
11: كان هناك تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي ينطلق منها حزب التقدم والاشتراكية، وهي المرتبطة بضرورة تقوية الفضاء الديمقراطي بحرياته وبحقوقه وبما يتعين إحداثه من انفراج على المستوى السياسي لبعث الثقة ولإحداث هذا الجو الجديد من المصداقية، بما يستتبع ذلك أيضا على مستوى المدونة وعلى مستوى مجموعة من الحقوق التي ننتظرها وينتظرها الشعب المغربي على مستويات متعددة. أيضا هناك ما هو مرتبط بتخليق الحياة العامة، وهي مسألة اليوم تطرح حقيقة تساؤلات كبيرة وعريضة في في في في المجتمع، وسجلنا بارتياح عميق أن هناك تجاوب مع كل هذه القضايا، وسجلنا أكثر من ذلك بأن ما استمعنا إليه من تفاعل ومن الردود على هذا المستوى يشكل نقاط التقاء مختلفة، كما هناك أن هناك نقاط التقاء على مستوى ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
0: دائما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشقر، أكد أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء الرجيف في المتابعة.
12: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد المنصوري، قال السيد الشقر إن مضمون هذه المشاورات سيبقى في ظل الأمانات وبكل تفاؤل إلى أن تتم السيد المنصوري جولتها مع كافة الأحزاب السياسية. وهنأ الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية بهذه المناسبة السيد المنصوري على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملكة محمد السادس بتعيينها رئيسة للحكومة، وأبرز في هذا السياق أن هذا التعيين قفزة حقيقية في تطور مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مشددا على أن الحزب لطالما اعتبر القضية النسائية قضية مركزية. حضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مصطفى عجاب.
0: تم بالقاهرة انتخاب المغربية فاتحة عثمان نائبة للرئيس للشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، يأتي تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فاتحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية. جرى بمدينة تيزنيت افتتاح كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير التابعتين لجامعة ابن زهرة بأكادير، وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأكاديمية. ويأتي إحداث هاتين المؤسستين الجامعيتين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بإقليم تيزنيت وتوسيع بنية التعليم العالي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من تكوينات أكاديمية متخصصة ويسهم في دعم الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق العدالة المجالية في هذا المجال. في شان الشرق الأوسط، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. وزارة الخارجية الكويتية ذكرت في بيان أنه جرى خلال الاتصال جرى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون والتنسيق إلى جانب بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة. ومن جانبه بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان مع عاهل مملكة هولندا فيليم ألكسندر بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية وفي مقدماتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. أخيرا في الميدان الرياضي، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق كشف عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية ذكرت بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر زامبيا وليبيا. وفيما يلي لائحة 14 لاعبا الموجهة لهما الدعوة، وتعلق الأمر بمحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المسرار، بلال البقالية، أنس العيان، سفيان بوريط، إدريس الرئيس الفني، عثمان الإدريسي، يوسف جواد، إسماعيل أمزال، أنس الدحاني، محمد رضا مديح، يونس مكسري، ويانيس الرضافة. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: أطفال ضروري خصل الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
14: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
15: Boîte à linge qu'on base sur les choses qui sont naturelles d'abord. D'un naturel, on peut trouver tout naturel. Il peut y avoir des légumes normal, des légumes normal, fruits normal, viande, ben, protéines comme végétales ou animales.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنيم كرة. إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسة. تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية. والخبر اليقين ما براديو.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
16: أعلنت شركة ميتا إطلاق منصة جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والمطورين تحت اسم منصة ميتا للمؤسسات ميتا أنتربريز بلاتفورم. وتهدف المنصة إلى إتاحة تقنيات ميتا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يتيح لها نشر منتجات وخدمات قائمة على هذه التقنيات واستخدامها في أعمالها. وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر في مرحلتها الأولى مجموعة واسعة من تقنياتها وأدواتها، بما في ذلك ميوز ووكيل الأعمال من ميتا وواجهات برمجة تطبيقات ميوز وميوز كود، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى تعمل على تطويرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه ميتا لتوسيع نطاق استخدام تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ركزت جهودها إلى حد كبير على تطوير نماذج ومساعدات موجهة للمستهلكين. وتأتي هذه المبادرة في وقت تنفق فيه ميتا مبالغ ضخمة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وتطوير النماذج والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
3: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
2: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة إذاعية شرنب مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات، من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر، لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
5: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصدي الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيد ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
6: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
8: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
6: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
9: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعالية الدورة العاشرة لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح الاثنين مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثر الحضور.
6: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتمحضيت، في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
10: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثرات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
6: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن مابراديو
6: إنهم السنة سوزكزل سايزول في اللون ماني جنة كل تلامة يكتب ديني نغمسن أنواسا تبدأ يكسنات الجماعة بوزمودي من شيلة اللي لان احتسيان ميدلت
11: الفعاليات انت سوتلت 2026 هي المسمن توتر نغض الخطوبة يان المقار الموسيقى الأعالي تحيى لسقسة دو الشعار تورات لمدية يالجسر إنجر إيمال دميديدان نغض ميزرين دميديدان أو تسل حدثي تقافية الاجتماعي والتحية يتمسمون تيغان سيسما خيام إنجرس سنات الجماعات بوزمو تيني ملشيل يديان وطون شركاء المؤسساتيين أريتيري يجس ديد نسا فديري لاحتفاء سلموروت التقافي المادي ندغرا أرغستيرين تولكيات العادات تقبورين ندغرا دل أطلس مقران يجات جاية الرفيعية الإشعاع التقافية دا التنمية المحلية ندغراها المسماني غدا مقراء انتو تراني غدا الخطوبة يجاية المهرجان الموسيقى الأعالية أريتيري كيجات سقواسة فدي سبين يلغينا التورات انتسجاية سلو النوك اللي جيس الله ينقرا وباهر يعدن رسمونين الأنشطة التقافية الاجتماعية التربوية أريكا ولي مدني مغربيت نولاوين براوي لكل دي تدون يات الفرصة فدي سن المكونات أن تقفى نخر القبائل نضغرة. ينون غمس يدنا تنات نمهلت العماء يوزو مزدمم نغد تراتيلية الموجة الحرة ديانون زار راقسيلي ين وغريس ولكيات الهبات نرياح تراتيلي سقسا الخميس تريات غمايا ركان سلحد وليد يشكان كيات يدغرن ايات مزيرتنا تنمهلت تناية نشرة اندارياس المستوى يقضى برتقالي ماسيز دار يتوزمم يات الحر السلخميس يات مزيرتنا ركان سلحد كران درجات الحرارة رديلينتي إنجر 36-42 أنتو سدادين العملات دلقاليم نوى الذهب بجدور لعيون أو سرد تندغة نمهالت مسيز دارة يوزم منت رديلينتي إنجر 20-35 رديلينتي العملات توريرت الحوز تازا قرسيف سفرود بولمان ميدلتو لنتاد خنيفرة إفران بن ملال أظلال سلخميس أروكان سلحد ضيض يون غميس يدنا مدغا كلو إسفليدنا ردي دونفتو غلادة استغرمت نيفران قلي قليما رقسيلي السن 3-4 يوير ان أكتوبر يتسوتلت تمزوارو تيان ومحيزوال وليغان رقسيلين المسارات الطبيعية اهتم حضيت أروكان إسكاريان تتمين المنتجات المجالية إلى طلس المتوسط أروكان تيوحيال انتاتين قراسة تمسمونت دي تمسمونت لإقليمية تنمية المناطق دا نيدعاري دي النادي إلا الألعاب بالقوى يتغرمت نفاس راقي سيليسين والثاني تخصصنا فديل الاكتشاف نكرى المؤهلات الطبيعية التقافية يتغرمت دنتي محضيتين ما يرسيوين سياحة نود غراد السمزورو يقات السن السبت كراد أكتوبر يريسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يشكاد قليطار يانوس نفر وليسكر التتمين ينتنوع البيولوجي يريسكر تدبير نسى المستدام راقي الشركن كيقات ميدن إن ما يسمزورو ريسيولي لنتا مسلي الحصيلة انكرا نيسن فارنا الموعدة واللي لن أسقسا يرسموني انقر يمزدغن انتغرمتات كيجات التعاونيات أدولي تيلين دولي دي تشكان كيجات تولى تيجراني نغمسنا سوزقزن والسايمس فليد نغماني نكولو تلام رحنا تيجران سن تنميرتنون
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
14: كانت فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة التي تنعيشها على الصعيد السياسي، لنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة، الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغل باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي، وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكون فيه فغنبقى ندعم هذه التجربة السياسية.
13: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة لليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
3: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
2: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
12: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذا يبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع، وفي أولى الملفات من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
5: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصدي الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيد ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيد ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
16: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
16: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
7: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
17: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
18: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة

0: ثابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثر الحضور.
1: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
2: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتمحضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من أخباري المنتخبات الوطنية، وفي البداية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. دائما مع الكرة الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني

0: لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر الجارية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد وقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا. في خبر آخر، اختير المهاجم المغربي ياسر الزبيري أفضل لاعب تحت سن 23 لشهر شتنبر في الدوري الإسباني، مؤكدا بدايته الممتازة مع ريسينغ سانتاندير هذا الموسم. وقدم الموقع الرسمي للبطولة الإسبانية الدولية المغربية الذي سجل 6 أهداف في 6 جولات من الدورية باعتباره أحد اكتشافات الموسم، كما خصص له مقطع فيديو يستعرض أبرز لحظاته. ويكافئ هذا التتويج أداء المهاجم الشاب الذي سرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في فريقه، وبعدما لفت الأنظار في غشت بتسجيله 3 في مباراة واحدة. وصل الزبيري تألقه خلال شهر شتنبر مسجلا على الخصوص في مرمى برشلونة. في خبر آخر، أعلن منظم سباقية 10 كيلومترات الدولية باي وي كازابلانكا بالدار البيضاء أن هذه التظاهرة الرياضية ستعود في دورة جديدة يوم 6 يونيو من العام المقبل، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقت منذ إحداث السباق سنة 2017. وجاء الإعلان عن هذه التظاهرة الرياضية خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق هذه الدورة التي تنظم وشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبية هذا الحدث لدى العدائين المغرب والدوليين والمساهمة في إشعاع العاصمة الاقتصادية. ومن الداخل، تحتضن المدينة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 أكتوبر الجارية دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للرياضات الانزلاقية، وذلك من خلال استضافة 1 محطات بطولة العالم للوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الأي فويل. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفقا على المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكيت سورف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلاتها الطبيعية وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال موارد الماليه باش نواكبوا القطاع خصوصا قطاع النقل المهني النقل حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 64 يوم.
1: ماب راديو.
6: ماب راديو.
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات، من أبوظبي حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
9: مدير الشؤون الجنائية والعفو رصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاتي أهمية البعد الإقليمي للتعاون، بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
8: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطر.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وبني ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
8: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
10: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي تنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
8: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته 10 من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
11: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعالية الدورة 10 لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح حين مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثير الحضور.
8: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت، في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
12: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحديت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحديت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتمحديت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
8: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده، وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات، وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل مختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية والاعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال، وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته. وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها، فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن. يقدر يعاني بعضهم من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بين الأجيال. لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آراء هم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب بالتعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذاكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل الملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام. المواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال، ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر، فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة دياله باللياقة وتوقير وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة عليه داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
0: ماب راديو.
3: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات، من أبوظبي حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
2: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيد ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
4: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
4: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعالية الدورة العاشرة لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح حين مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثر الحضور.
4: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
7: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحديت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحديت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتمحديت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
4: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارات بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد، نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء. وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكراوي.
2: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
9: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
10: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
9: وفي الختم، ارتفعت حصات الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وإلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو
1: نشرة الأخبار على مابراديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات، من أبوظبي حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
2: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصدي الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي يستعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
13: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لجهان معطرة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
13: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار تراث لامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
13: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية، عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان موجا. ومن قلب سقالة القصبة، المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة، انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف، أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة، في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية

0: قيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت، في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
1: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتمحضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارة بالمملكة. لقاء بداكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد. نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء، وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
4: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل

0: بلغوا عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات واكب والبنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بداكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
2: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و 27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
1: وفي الختم، ارتفعت حصات الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
5: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع، وفي أولى الملفات من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
8: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيد ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبولمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
7: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأغاني المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
10: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي تنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
7: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
11: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة، حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصوير الفنية وتأثير الحضور.
7: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
12: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحديت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحديت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتمحديت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
7: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
12: والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
7: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة دار البيضاء سطات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل

0: الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
1: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
0: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
2: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبوظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات، من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر، لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
4: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصدي الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لجهان معطرة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبولمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. لحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيمشيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي، وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار، ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
3: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
2: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة 10 لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثير الحضور.
3: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتمحضيت، في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتمحضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتمحضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
3: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نقطة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري 8 لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
8: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدة صلة التعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها، فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
7: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري 8 لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية 7 للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.
0: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل مناطق الغرب وسوس وسهولي تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وشرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهائجا ما بين المهدية ورأس غير، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف أوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
10: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير، كبير بزاف، كبير بزاف، كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيو معاك الأغنية بالحرف.
9: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
11: نهار تندير كاروكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي، تنحاول باش نوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوش تنغني الطالياني هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني داك الشيء ديال هذا لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
9: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
12: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذا يبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
4: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
13: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي تنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
3: كان جمهور مدينة تصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته العاشرة من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
2: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة صويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة صويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثير الحضور.
3: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم

0: نظموا هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتمحضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
5: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
4: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على مابراديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من أخباري المنتخبات الوطنية. وفي البداية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية

0: ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية بمراسلة من الاتحادية الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. دائما مع الكرة الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر الجارية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد وقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا. في خبر آخر، اختير المهاجم المغربي ياسر الزبيري أفضل لاعب تحت سن 23 لشهر شتنبر في الدوري الإسباني، مؤكدا بدايته الممتازة مع ريسينغ سانتاندير هذا الموسم. وقدم الموقع الرسمي للبطولة الإسبانية الدولية المغربية الذي سجل 6 أهداف في 6 جولات من الدورية باعتباره أحد اكتشافات الموسم، كما خصص له مقطع فيديو يستعرض أبرز لحظاته. ويكافئ هذا التتويج أداء المهاجم الشاب الذي سرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في فريقه، وبعدما لفت الأنظار في غشت بتسجيله 3 في مباراة واحدة، وصل الزبيري تألقه خلال شهر شتنبر مسجلا على الخصوص في مرمى برشلونة. في خبر آخر، أعلن منظم سباقية 10 كيلومترات الدولية باي وي كازابلانكا بالدار البيضاء أن هذه التظاهرة الرياضية ستعود في دورة جديدة يوم 6 يونيو من العام المقبل، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقت منذ إحداث السباق سنة 2017. وجاء الإعلان عن هذه التظاهرة الرياضية خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق هذه الدورة التي تنظمها شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبية هذا الحدث لدى العدائين المغرب والدوليين والمساهمة في إشعاع العاصمة الاقتصادية. ومن الداخل، تحتضن المدينة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 أكتوبر الجارية دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للرياضات الانزلاقية، وذلك من خلال استضافة 1 محطات بطولة العالم للوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الأي فويل. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفقا على المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكيت سورف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلتها الطبيعية وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة إذاعية المفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا بكل من في الاستماع، وفي أولى الملفات من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
4: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول لا تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
3: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
3: كان جمهور مدينة الصويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته 10 من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة الصويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعاليات الدورة 10 لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة الصويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثير الحضور.
3: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. وأخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
7: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتمحضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
3: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
9: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، وأظن بأن أنا طموحي كبير وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدات، صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
8: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات، في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقاسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفني لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها: التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاطمئنان بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخذ في الاجتماع باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا. إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. المغرب يدعو بأبو ظبي لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. خارج الحدود، الرئيس الأمريكي يعلن عن استثمارات كورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة. أهلا أهلا بكل من في الاستماع. وفي أولى الملفات من أبوظبي، حيث دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 26 شتنبر إلى غاية اليوم 1 أكتوبر، لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. تقرير لياسين الزكراوي.
7: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة المندرجة ضمن البندية 6 من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
6: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم 5 إلى غاية يوم 1 المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لجهان معطرة.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من 5 إلى غاية 1 مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئة الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026 ضمن زيارة تقنية تروم الإطلاع على البنية التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي كانت من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. اللحظة إلى جماعتي بوزمو وإيمشيل بإقليم ميدلت اللتان تحتضنان فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي
9: والمستقبل. التقرير لك إكرام جعفري.
10: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي، وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار، ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
9: كان جمهور مدينة صويرة على موعد مع حفل للموسيقى الإلكترونية في إطار فقرة أوف أمس ضمن فعاليات مهرجان موغا التي تقام دورته 10 من 30 شتنبر وستستمر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
11: على إيقاع الموسيقى الإلكترونية عاشت مدينة صويرة محطة فنية ضمن فقرة أوف من فعالية الدورة 10 لمهرجان موغا. ومن قلب سقالة القصبة المعلمة التاريخية والمعمارية للمدينة انطلقت أولى النغمات مع دي جي ماسكوف أحد أبرز وجوه موسيقى الشارع بالصويرة في عرض موسيقي مفتوح مزج بين الإيقاعات الإلكترونية وتنوع الثقافات في انسجام مع روح المدينة الفنية. هو مهرجان رائع. مدينة صويرة هي مدينة فنية تلهم الناس وتجعلهم يشعرون بهذا الفن ويتفاعلون معه، وهذا أمر يسعدني حقا. الأمسية سابت في أجواء موسيقية آسرة حيث تعانقت إيقاعات الديب هاوس والأفرو هاوس والإلكترو مع نغمات الموسيقى المغربية والجناوية لتنسج لوحة صوتية نابضة تعكس روح مدينة الصويرة الفنية وتأثير الحضور.
9: خارج الحدود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. الرئيس الأمريكي أكد في تصريح له أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب الغاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تنم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتطمين المنتجات المجالية للأطلسي المتوسط. التقرير الرياضي أعدته أسماء الخياري.
12: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بيتم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تمحضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتمحضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
9: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديران بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
15: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
14: نواصل جولتنا الإفريقية، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي للتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار، ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور.
16: إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
17: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي إلى إرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
1: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبولمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظمي هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
16: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيملشيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
12: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى للسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجلية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر

0: يتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
3: الشخير من الظواهر الشائعة أثناء النوم، وينتج عن اهتزاز الأنسجة الموجودة في مجرى الهواء عندما يمر الهواء أثناء التنفس، وقد يرتبط بعوامل بسيطة مثل وضعية النوم أو احتقان الأنف، لكنه قد يكون أيضا أحد الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، خاصة عندما يكون الشخير مرتفعا ومتكررا ويترافق مع توقفات في التنفس أو اختناق أثناء النوم. ولا يقتصر تأثير اضطراب النوم على الليل، فقد تظهر أثارها خلال النهار في شكل نعاس وتعب وصعوبة في التركيز أو صداع صباحي. فما أسباب الشخير؟ وكيف نميز بين الشخير العادي والشخير الذي قد يخفي مشكلة صحية؟
4: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بالدكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بكم دكتور.
5: شكرا اخترق على الاستضافة.
4: بداية، لماذا نشخر أثناء النوم وشنو يمكن لنا نعرفه شخير؟
5: أولا وقبل كل شيء خصنا نعرفه بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو الصوت اللي كيصدروا الهواء لما كيمر في واحد الممر ضيق ديال الحلق. إنسان علاش كيشخر؟ الشخص اللي كيكون عنده شخير كيوقع له واحد الضغط سلبي كيؤدي بجدران الحلق أنها كتنكمش، وكذلك لدى النوم عضلات ديال الحلق كيترخاو. هذه مجموعة من العوامل كتخلي العضلات أو الأنسجة الرخوية اللي هي أساسا لها عندنا، وكذلك اللوزتين أو ما يسمى بالحلاقم وقاعدة اللسان والباليمو اللي كيتسمى بالحنك الرخو، كتخليهم كيقتربوا لبعضياتهم وكيوقع واحد الاهتزاز لما الهواء كيمر، وهذا اللي كيؤدي للشخير.
4: متى يكون يعني الشخير مجرد ظاهرة عابرة وفوقاش كيكون مشكل جدي اللي خص يعني الشخص متهاونش به؟
5: الشخير كيقدر يكون ظاهرة عابرة لما كيكون محدود في الزمن، يعني انه ما كيتكررش كل ليلة وكيوقع من حين الى اخر، او ربما فاش كتكون الحدة ديالو ضعيفة ما كتأثرش على المحيط، وهذا الشيء يقدر يوقع لما الإنسان كينعس على الظهر ديالو، أو بعد وجبة دسمة ثقيلة، أو بعد استهلاك الكحول. كما ممكن للشخير أنه يكون واحد جرس الإنذار لمجموعة من الحالات الصحية، وفي هذه الحالة كيتسمى الشخير المرضي. في هذه الحالة كيكون الشخير قوي، كيكون كيتكرر كل ليلة، ويقدر يكون مصحوب بانقطاعات في التنفس اللي كتعطي أعراض لما بين منها الصداع، صداع الرأس الصباحي، تعب خلال اليوم لأنه الإنسان ما كيكونش نعس. واحد النوم اللي كيخليه يرتاح خلال الليلة ديالو، وكاين مجموعة من الأعراض اللي كتخلي المريض هو يجي يطلب استشارة طبية. من بين هاد الأعراض كاين ألم الرأس في الصباح، كاين تقلبات المزاج والعصبية، كيوقع واحد تصبب ديال العرق في الليل، وكيوقع اضطرابات ديال التبول. كذلك كاين ناس كذلك اللي كيحسوا باختناقات ديال التنفس في الليل، وكاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بتعب خلال اليوم.

0: ديالهم وكيجيهم واحد النعاس شديد في النهار. هذا النعاس كيقدر يوقع في الخدمة، يقدر يوقع في المدرسة، وكيقدر يوقع كذلك أثناء السياقة.
1: كاينين بعض الأشخاص اللي كيتوقف التنفس ديالهم لثوان أثناء النوم، يعني ما كيشعروش بهذا الشيء، وكيكون السبب دياله في بعض الأحيان هو الشخير. يعني ما خطورة هذا الأمر؟
0: بالفعل توقفات التنفس المرفوقة بالشخير هو الحد اللي كيفصل ما بين الشخير العابر والشخير المرضي، اللي كيوقع أنه إنسان لما كيشخر كيتبعو واحد الفترة ديال السكوت اللي كتقدر تكون ما بين 10 ثواني إلى 30 ثانية، ثم كيرجع التنفس فجأة، كيرجع بواحد الحدة قوية اللي كتعطي واحد الاختناق أو ما يسمى بالشهيق. الخطر ديال هاد تقطعات في التنفس أنه كتنقص من نسبة الأكسجين اللي كتدوز للدماغ، اللي بالفعل خصو يدير واحد ردة الفعل اللي كتمثل في أنه كيفتعل واحد الاستيقاظات المتكررة ديال الشخص باش يتمكن الدماغ أنه يوصل للنسبة اللازمة من الأكسجين. وهذه الاستيقاظات المتكررة كتخلي النوم ديال الإنسان كيكون متقطع ومتجزئ وما كيكونش فعال 100%. هذه الانقطاعات في التنفس قدروا نصنفوها إلى صنفين، كاين الانقطاعات الكاملة والانقطاعات الجزئية، وهي اللي كتمكننا من تحديد مدى خطورة ديال هذا المرض. اللي نقدروا نميزوا أنه كاين الانقطاع التنفسي البسيط متوسط الخطورة والخطير. هذه الانقطاعات في التنفس نقدروا نكشفوا عليها عن طريق تخطيط التنفس خلال النوم، عبر ربط المريض بواحد الجهاز خلال ليلة كاملة من أجل نسجلوا النوم ديالو، وكنحصلوا على مجموعة من المعطيات اللي ما بينتها الشخير ديالو، الانقطاعات في التنفس، نسبة الأكسجين في الدم، حركة القفص الصدري والبطن.
1: هادو بالأعراض اللي ذكرتي إلا ظهروا على الشخص خص ضروري يعني مشكل، يعني استشارة طبية. وفوقاش كيكون يعني شخير فقط يعني مشكلة عابرة؟
0: الشخير كيكون مشكلة عابرة لما كيوقع في بعض الحالات، ما كيكونش حاضر بصفة منتظرة في الحياة اليومية ديال الشخص، ولما كيكون الحدة ديالو كتكون ضعيفة، واللي يقدر يحصل في بعض الحالات اللي منها إنسان كينعس على الظهر ديالو، كتكون عنده الوسادة ديالو ما كتلائمش الوضعية ديال النوم، أو لا يقدر يحصل بعد وجبة دسمة.
1: نعم، غادي نمشيو للحلول. هضرنا على المشكل، الأسباب ديالو، دابا الحلول ديال الشخير. شنو الحلول المتاحة بالنسبة للشخير بالنسبة للأطفال وكذلك يعني الناس الكبار؟
0: بالنسبة للحلول، أولا إنسان خصو يتفادى العوامل اللي كتأدي للشخير، يعني إنسان خصو يتفادى السمنة والوزن الزائد، هذه أول حاجة. إنسان خصو يحاول يتفادى ينعس على الظهر دياله، ويحاول ما أمكن ينعس الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر دياله. إنسان خصو تفادي استهلاك الكحول السجائر، ويتفادى الوجبات الدسمة والثقيلة خاصة بالليل،
1: ساعات متأخرة من الليل.
0: بالفعل يحاول ما أمكن الجزء العلوي ديال الفراش دياله يهزو واحد شي شوية، إنه كيعاون أنه ينقص من الحدة ديال الشخير. الغسل المتكرر ديال الأنف وعلاج الالتهابات المتكررة ديال الأنف كذلك أمر مهم، والاستشارة الطبية كنأكد عليها اللي ضرورية، والإنسان يحاول ما يتهاونش في هذا الأمر، لأنه العلاجات ديال هذا النوع من الاضطرابات ديال النوم سواء الجراحية أو الغير الجراحية فهي علاجات ثقيلة وكتكون مستعصية في بعض الحالات، وكتطلب واحد الصبر، وكتطلب واحد الانسجام ديال المريض في البروتوكول العلاجي اللي يكون واحد الانسجام صارم وفعلي.
1: يعني حبذا لو ان الشخص او المريض يدير الاستشاره الطبيه ويحافظ على النمط الحياه اللي هو صحي باش يتجنب يعني العمليات الجراحيه او كما قلت يعني العلاج اللي يقدر يكون صارم.
0: بالفعل، وكيبقى المشكل ديال العلاج ديال هذا المشكل الشخير لدى الاطفال ابسط، لانه اغلب الحالات كيكون عندهم مشكل ديال اللحميات او الجلود او مشكل ديال الحجم الكبير ديال الحلاقم، اللي نقدروا نحلوه ببساطه بجراحه بسيطه ما كيكونش فيها مشاكل.
1: ذا طيب شكرا لك دكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
0: شكرا لكم.
1: نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيد ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيد ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
1: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح تجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
4: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
5: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل مختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية والاعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته، وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها. فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن، يقدر يعاني بعضهم من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بين الأجيال. لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آرائهم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب بالتعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل ملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام. فالمواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال. ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم، وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر، فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة ديالو باللياقة وتوقير وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة له داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
3: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
2: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظمي هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيملشيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعداً سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي، وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار، ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
2: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بمراكش استعرض الهلال الأحمر المغربي حصيلة تدخلاته الإنسانية لفائدة المتضررين من زلزال الحوزة خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى دجنبر 2026، وذلك خلال لقاء جمع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.
8: الهلال الأحمر منذ الوهلة الأولى للزلزال شمر على ساعديه وجند متطوعيه للتدخل في العديد من المجالات، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الإيواء، التغذية، الإصحاح، الماء الشروب.
7: تدخلات توزعت على عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوا وترودانت وأزيلالا، وشملت 16 جماعة قروية و661 دوارا.
9: الحصيلة كانت جد مشرفة، ويحق الهلال الأحمر المغربي أن يفتخر بالإنجازات اللي قدمها في جميع المجالات.
7: نحتفل اليوم بالإنجازات المحققة عقب زلزال الحوزة، خصوصا بالتدخلات المندمجة التي استجابت لحاجيات المتضررين وعززت صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث. لقاء شكل مناسبة لتقييم تجربة الاستجابة لزلزال الحوزة وتقاسم نتائجها والدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التأهب والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مستقبلا.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برافو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: الفيلم الروائي الطويل ستاند أب للمخرج الهولندي ماري ساندرز، الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوى الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت تعيش حياة بلا قيود بين مع أصدقائها والحلم بسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب، فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
11: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستاند أب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
10: يعد ستاند أب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو. ماب راديو.
12: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
3: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيد ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيد ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
2: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
2: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
2: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. وأخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط.

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من أخبار المنتخبات الوطنية، وفي البداية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية من مراسلة من الاتحادية الغني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. دائما مع الكرة الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر الجارية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد وقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا. في خبر آخر، اختير المهاجم المغربي ياسر الزبيري أفضل لاعب تحت سن 23 لشهر شتنبر في الدوري الإسباني، مؤكدا بدايته الممتازة مع ريسينج سانتاندير هذا الموسم. وقدم الموقع الرسمي للبطولة الإسبانية الدولية المغربية الذي سجل 6 أهداف في 6 جولات من الدورية باعتباره أحد اكتشافات الموسم، كما خصص له مقطع فيديو يستعرض أبرز لحظاته. ويكافئ هذا التتويج أداء المهاجم الشاب الذي سرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في فريقه، وبعدما لفت الأنظار في غشت بتسجيله 3 في مباراة واحدة، وصل الزبيري تألقه خلال شهر شتنبر مسجلا على الخصوص في مرمى برشلونة. في خبر آخر، أعلن منظم سباقية 10 كيلومترات الدولية باي وي كازابلانكا بالدار البيضاء أن هذه التظاهرة الرياضية ستعود في دورة جديدة يوم 6 يونيو من العام المقبل، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقت منذ إحداث السباق سنة 2017. وجاء الإعلان عن هذه التظاهرة الرياضية خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق هذه الدورة التي تنظم وشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبية هذا الحدث لدى العدائين المغرب والدوليين والمساهمة في إشعاع العاصمة الاقتصادية. ومن الداخل، تحتضن المدينة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للرياضات الانزلاقية، وذلك من خلال استضافة 1 محطات بطولة العالم للوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الأي فويل. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفقا على المعايير الدولية أضحى موعدا لا

0: لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانتها الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكيت سورف والسياحة الرياضية، بفضل مؤهلاتها الطبيعية وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو،
3: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيد ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
4: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس برباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلاً.
4: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظمي هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيملشيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا، تشجيعا للتميز الدراسي، وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار، ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر، موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 30 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
8: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة.
3: تندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
7: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
9: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. انعقاد دورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمشاركة المغرب. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. بداية، دعت المملكة المغربية خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملياتية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي. التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام اللاطي دعا في مداخلة خلال هذه الجلسة مندرجة ضمن البندية السادس من جدول الأعمال المخصص لموضوع العمل معا بصورة أفضل للارتقاء بالتعاون والشراكات بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية والتكوين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، دعا إلى تجسيد الإرادة السياسية للدول في مجال التعاون الدولي في تدابير عملياتية وميدانية ملموسة. السيدة ملاطي استعرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان مداخل المقاربة المغربية للارتقاء بالتعاون والشراكات في مواجهة الجريمة المنظمة، وأوضح أنه بقدر ما يحتاج تعزيز التعاون الدولي لإرادة سياسية راسخة بقدر ما يقتضي تجسيد هذه الإرادة وهذا الالتزام في تدابير عملياتية وميدانية، مستعرضا في هذا السياق جملة من المداخل التي تعتبرها المملكة المغربية أساسية لتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي. وفي هذا الإطار أبرز السيدة ملاطي أهمية البعد الإقليمي للتعاون بالنظر إلى أن عددا من الدول تنتمي إلى فضاءات مشتركة تتقاسم فيها التهديدات والتحديات ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية فتحت المجال للتعاون الإفريقي الأطلسي من خلال تعزيز آليات التعاون مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي في ظل تنوع وتعدد صور الجريمة المنظمة في هذا الفضاء.
4: في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس برباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل تجارب ناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخة رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيملشيل بإقليم ميدلت فعالية دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. تقرير إكرام جعفري.
5: يهدف هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام بشراكة مع جماعتي بومزو وإيميل شيل وعدد من الشركاء المؤسساتيين إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصون العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير، بما يجعل منها رافعة للإشعاع الثقافي والتنمية المحلية المستدامة. ويشكل موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي موعدا سنويا لإبراز غنى التراث المحلي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتربوية، ويتيح للزوار المغاربة والأجانب فرصة اكتشاف مكونات أصيلة من ثقافة قبائل المنطقة وتقاليدها. كما تشمل فعاليات الموسم تكريم المتفوقين دراسيا تشجيعا للتميز الدراسي وتنظيم مسابقات رياضية من بينها سباق محلي بين بحيرتي إيسلي وتيسلت لفائدة فئات الكبار والصغار ودوري في كرة القدم داخل القاعة المغطاة.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة وتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حديت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حديت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حديت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حديت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
11: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند، ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة جمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
13: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل المهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
12: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
14: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
15: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد السيادات في الأسواق العالمية ما تكونش عندها تأثير على زيادة الأثمنة بصفة عامة في الأسواق، والتدابير تخطف هاد الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
12: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوم.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع 2 من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال الاحتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جهان معطر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلاً.
4: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
6: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع

0: بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من أخبار المنتخبات الوطنية، وفي البداية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية من مراسلة من الاتحاد الغني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. دائما مع الكرة الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة هشام الدقيق عن لائحة اللاعبين 14 الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر الجارية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني بأن قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة كانت قد وقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا. في خبر آخر، اختير المهاجم المغربي ياسر الزبيري أفضل لاعب تحت سن 23 لشهر شتنبر في الدوري الإسباني، مؤكدا بدايته الممتازة مع ريسينغ سانتاندير هذا الموسم. وقدم الموقع الرسمي للبطولة الإسبانية الدولية المغربية الذي سجل 6 أهداف في 6 جولات من الدورية باعتباره أحد اكتشافات الموسم، كما خصص له مقطع فيديو يستعرض أبرز لحظاته. ويكافئ هذا التتويج أداء المهاجم الشاب الذي سرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في فريقه، وبعدما لفت الأنظار في غشت بتسجيله 3 في مباراة واحدة، وصل الزبيري تألقه خلال شهر شتنبر مسجلا على الخصوص في مرمى برشلونة. في خبر آخر، أعلن منظم سباقية 10 كيلومترات الدولية باي وي كازابلانكا بالدار البيضاء أن هذه التظاهرة الرياضية ستعود في دورة جديدة يوم 6 يونيو من العام المقبل، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقت منذ إحداث السباق سنة 2017. وجاء الإعلان عن هذه التظاهرة الرياضية خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق هذه الدورة التي تنظمها شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبية هذا الحدث لدى العدائين المغرب والدوليين والمساهمة في إشعاع العاصمة الاقتصادية. ومن الداخل تحتضن المدينة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 أكتوبر الجارية دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للرياضات الانزلاقية، وذلك من خلال استضافة إحدى محطات بطولة العالم للوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الأي فويل. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الحدث

0: الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانتها الداخل كوجهة عالمية للرياضات الوينغ فويل والكيت سورف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلاتها الطبيعية وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية الجنوبية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلاً.
3: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية الميناءية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال الميناءي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة الميناءية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
5: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعو. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
7: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
8: Une boîte à linge qu'on basait sur les choses qui sont naturelles d'abord. ده ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال دي ليغوم نورمال فروي نورمال فيوند بروتين كوم فيجيتال او انيمال.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: أعلنت شركة ميتا إطلاق منصة جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للشركات والمطورين تحت اسم منصة ميتا للمؤسسات ميتا أنتربريز بلاتفورم. وتهدف المنصة إلى إتاحة تقنيات ميتا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يتيح لها نشر منتجات وخدمات قائمة على هذه التقنيات واستخدامها في أعمالها. وأوضحت الشركة أن المنصة ستوفر في مرحلتها الأولى مجموعة واسعة من تقنياتها وأدواتها، بما في ذلك ميوز ووكيل الأعمال من ميتا وواجهات برمجة تطبيقات ميوز وميوز كود، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى تعمل على تطويرها. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه ميتا لتوسيع نطاق استخدام تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ركزت جهودها إلى حد كبير على تطوير نماذج ومساعدات موجهة للمستهلكين. وتأتي هذه المبادرة في وقت تنفق فيه ميتا مبالغ ضخمة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وتطوير النماذج والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص. حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: كاين نقولوا تعبئه ديال الموارد الماليه باش نواكبوا القطاع، خصوصا قطاع النقل، مهني النقل، حسب نقولوا الاوضاع ديال السوق باش يكون هذا الضغط منخفض عليهم.
2: من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. أما وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فأكد بدوره على القدرة على توفير حاجيات المغرب من المحروقات وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم.
4: اللي احنا كنأكدوا ان السوق اليوم ممونه بطريقه منتظمه، وعندنا واحد المجموعه ديال المخزونات اللي خدامين، بما فيها طبعا المخزونات ديال لاسامير اللي مكنونا اننا نزيدوا من المخزون الاحتياطي في البلاد في مجموعه ديال المواد.
5: كاين تدابير اللي تخداو باش هاد الزيادات في الاسواق العالميه ما تكونش عندها تاثير على زياده الاثمنه بصفه عامة في الأسواق، والتدابير تخد في الشماء باش يكون اطمئنان تام بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
2: اللجنة وقفت على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازول يغطي ما بين 64 يوما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة، حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حرة وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وجرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
8: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. حكومة زامبيا تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات و11 وفاة. في مدغشقر صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 155 مليون دولار ويدعو إلى تسريع الإصلاحات. جنوب إفريقيا أحزاب تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة لمعالجة الاكتظاظ في السجون. مرحبا بكم من جديد. الحكومة الزامبية تعلن رسميا تفشي وباء كوليرا بعد تسجيل 304 حالات وفاة مشتبه فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات وفق ما أعلن عنه وزير الصحة. وتم رصد أول حالة في التفشي الحالي يوم 13 غشت بعد تأكيد وجود بكتيريا لدى مريض وأدخل إلى المؤسسة الصحية في لوكاسا. هذا وقد شهدت زامبيا خلال الفترة 2023 و2024 أخطر موجة كوليرا في تاريخها، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وأكثر من 730 وفاة ترتكز معظمها في إقليم لوساكا. ونواصل جولتنا الإفريقية بمدغشقر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل بقيمة 155 مليون دولار لفائدة مدغشقر، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثالثة والرابعة المدمجتين للبرنامجين المدعومين من قبل التسهيل الائتماني والتسهيل من أجل الصمود والاستدامة. وفي الختام، عدة أحزاب سياسية في جنوب إفريقيا تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بهدف معالجة الاكتضاض في السجون وتراكم القضايا القضائية، باعتبارهما عاملان يساهمان في تجنيد أفراد جدد من قبل العصابات داخل السجون. وأقر المفوض الوطني لخدمات الإصلاحيات أمام لجنة مادالاغانغا بأن السجون تحولت إلى أماكن تقوم فيها العصابات بتجنيد أعضاء جدد وتكوين قادة مستقبلين للجريمة المنظمة. وكان التقرير صادر عن لجنة جالي التي أنشئت سنة 2001 قد سلطت الضوء في وقت سابق عن اختلالات هيكلية وعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون جنوب إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: في خطوة تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014، حيث مثلت سيدات الأعمال بالمغرب وتولت خلال هذه المسيرة رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية.
11: كانت مفاجأة كبيرة أنني انتخبت كنائب الرئيس للشؤون الإفريقية، وهذا يعني هذه مسؤولية كبيرة، و أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيدات، صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر، فخر لي وفخر لكل المغربيات.
10: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
12: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ما
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ما براديو، ما براديو،
12: نشرة الأخبار على ما براديو هذا المساء.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس برباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل تجارب ناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
6: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجلية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
8: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجلية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
13: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الشخير من الظواهر الشائعة أثناء النوم، وينتج عن اهتزاز الأنسجة الموجودة في مجرى الهواء عندما يمر الهواء أثناء

0: بين الشخير العادي والشخير الذي قد يخفي مشكلة صحية.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بالدكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا أخت رغدة على الاستضافة.
1: بداية، لماذا نشخر أثناء النوم وشنو يمكن لنا نعرفه شخير؟
2: أولا وقبل كل شيء خصنا نعرفه بالشخير. ما هو الشخير؟ الشخير هو الصوت اللي كيصدروا الهواء لما كيمر في واحد الممر ضيق ديال الحلق. إنسان علاش كيشخر؟ الشخص اللي كيكون عنده شخير كيوقع له واحد الضغط سلبي كيؤدي بجدران الحلق انها كتنكمش، وكذلك لدى النوم عضلات ديال الحلق كيترخاو. هاد مجموعه من العوامل كتخلي العضلات او الانسجه الرخويه اللي هي اساسا لها عندنا، وكذلك اللوزتين او ما يسمى بالحلاقم وقاعده اللسان ولو باليمو اللي كيتسمى بالحنك الرخو، كتخليهم كيقتربوا لبعضياتهم وكيوقع واحد الاهتزاز لما الهواء كيمر، وهذا اللي كيؤدي للشخير.
1: متى يكون يعني الشخير مجرد ظاهرة عابرة وفوقاش كيكون مشكل جدي اللي خص يعني الشخص متهاونش به؟
2: الشخير كيقدر يكون ظاهرة عابرة لما كيكون محدود في الزمن، يعني انه ما كيتكررش كل ليلة وكيوقع من حين الى اخر، او ربما فاش كتكون الحدة ديالو ضعيفة ما كتأثرش على المحيط، وهذا الشيء يقدر يوقع لما الإنسان كينعس على الظهر ديالو، أو بعد وجبة دسمة ثقيلة، أو بعد استهلاك الكحول. كما ممكن للشخير أنه يكون واحد جرس الإنذار لمجموعة من الحالات الصحية، وفي هذه الحالة كيتسمى الشخير المرضي. في هذه الحالة كيكون الشخير قوي، كيكون كيتكرر كل ليلة، ويقدر يكون مصحوب بانقطاعات في التنفس اللي كتعطي أعراض لما بينها الصداع، صداع الرأس الصباحي، تعب خلال اليوم لأنه الإنسان ما كيكونش ناس واحد النوم اللي كيخليه يرتاح خلال الليلة ديالو. وكاين مجموعة من الأعراض اللي كتخلي المريض هو يجي يطلب استشارة طبية. من بين هاد الأعراض كاين ألم الرأس في الصباح، كاين تقلبات المزاج والعصبية، كيوقع واحد تصبب ديال العرق في الليل، وكيوقع اضطرابات ديال التبول. كذلك كاين ناس كذلك اللي كيحسوا باختناقات ديال التنفس في الليل، وكاين بعض الأشخاص اللي كيحسوا بتعب خلال اليوم ديالهم، وكيجيهم واحد النعاس شديد في النهار. هذا النعاس كيقدر يوقع في الخدمة، يقدر يوقع في المدرسة، وكيقدر يوقع كذلك أثناء السياقة.
1: كاينين بعض الأشخاص اللي كيتوقف التنفس ديالهم لثوان أثناء النوم، يعني ما كيشعروش بهذا الشيء، وكيكون السبب دياله في بعض الأحيان هو الشخير. يعني ما خطورة هذا الأمر؟
2: بالفعل توقفات التنفس المرفوقة بالشخير هو الحد اللي كيفصل ما بين الشخير العابر والشخير المرضي، اللي كيوقع أنه إنسان لما كيشخر كيتبعوا واحد الفترة ديال السكوت اللي كتقدر تكون ما بين 10 ثواني إلى 30 ثانية، ثم كيرجع التنفس فجأة، كيرجع بواحد الحدة قوية اللي كتعطي واحد الاختناق أو ما يسمى بالشهيق. الخطر ديال هاد تقطعات في التنفس أنه كتنقص من نسبة الأكسجين اللي كتدوز للدماغ، اللي بالفعل خصو يدير واحد ردة الفعل اللي كتمثل فأنه كيفتعل واحد الاستيقاظات المتكررة ديال الشخص باش يتمكن الدماغ أنه يوصل النسبة اللازمة من الأكسجين. وهذه الاستيقاظات المتكررة كتخلي النوم ديال الإنسان كيكون متقطع ومتجزئ وما كيكونش فعال 100%. هذه الانقطاعات في التنفس قدروا نصنفوها إلى صنفين، كاين الانقطاعات الكاملة والانقطاعات الجزئية، وهي اللي كتمكننا من تحديد مدى خطورة ديال هذا المرض. اللي نقدروا نميزوا انه كاين الانقطاع التنفسي البسيط متوسط الخطورة والخطير. هذه الانقطاعات في التنفس نقدروا نكشفوا عليها عن طريق تخطيط التنفس خلال النوم، عبر ربط المريض بواحد الجهاز خلال ليلة كاملة من أجل نسجلوا النوم ديالو، وكنحصلوا على مجموعة من المعطيات اللي ما بينتها الشخير ديالو، الانقطاعات في التنفس، نسبة الأكسجين في الدم، حركة القفص الصدري والبطن.
1: هذوم بالأعراض اللي ذكرتي إلى

0: يظهروا على الشخص خص ضروري يعني مشكل يعني استشارة طبية. وفوقاش كيكون يعني شخير فقط يعني مشكلة عابرة.
1: الشخير كيكون مشكلة عابرة لما كيوقع في بعض الحالات ما كيكونش حاضر بصفة منتظرة في الحياة اليومية ديال الشخص، ولما كيكون الحدة ديالو كتكون ضعيفة، واللي يقدر يحصل في بعض الحالات اللي منها إنسان كيناس على الظهر ديالو، كتكون عنده الوسادة ديالو ما كتلائمش الوضعية ديال النوم، أو لا يقدر يحصل بعد وجبة دسمة.
0: نعم، غادي نمشيو للحلول. هضرنا على المشكل أسباب ديالو، دابا الحلول ديال الشخير. شنو الحلول المتاحة بالنسبة للشخير بالنسبة للأطفال وكذلك يعني الناس الكبار؟
1: بالنسبة للحلول، أولا إنسان خصو يتفادى العوامل اللي كتأدي للشخير، يعني إنسان خصو يتفادى السمنة والوزن الزائد، هذه أول حاجة. إنسان خصو يحاول يتفادى ينعس على الظهر دياله، ويحاول ما أمكن ينعس الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر دياله. إنسان خصو تفادي استهلاك الكحول السجائر، ويتفادى الوجبات الدسمة والثقيلة خاصة بالليل
0: ساعات متأخرة من الليل.
1: بالفعل يحاول ما أمكن الجزء العلوي ديال الفراش دياله يهزو واحد شي شوية، إنه كيعاون أنه ينقص من الحدة ديال الشخير. الغسل المتكرر ديال الأنف وعلاج الالتهابات المتكررة ديال الأنف كذلك أمر مهم، والاستشارة الطبية كنأكد عليها اللي ضرورية، والإنسان يحاول ما يتهاونش في هذا الأمر، لأنه العلاجات ديال هذا النوع من الاضطرابات ديال النوم سواء الجراحية أو الغير الجراحية فهي علاجات ثقيلة وكتكون مستعصية في بعض الحالات، وكتطلب واحد الصبر، وكتطلب واحد الانسجام ديال المريض في البروتوكول العلاجي اللي يكون واحد الانسجام صارم وفعلي.
0: يعني حبذا لو أن الشخص أو المريض يدير الاستشارة الطبية ويحافظ على النمط الحياة اللي هو صحي باش يتجنب يعني العمليات الجراحية أو كما قلت يعني العلاج اللي يقدر يكون صارم.
1: بالفعل، وكيبقى المشكل ديال العلاج ديال هذا المشكل الشخير لدى الأطفال أبسط، لأنه أغلب الحالات كيكون عندهم مشكل ديال اللحميات أو الجلود أو مشكل ديال الحجم الكبير ديال الحلاقم اللي نقدروا نحلوه ببساطة بجراحة بسيطة ما كيكونش فيها مشاكل.
0: طيب شكرا لك دكتور أسامة عمراوي، أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
1: شكرا لكم.
0: نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار مليار دولار، وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
3: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كيمثل اليوم العالمي للمسنين مناسبة للتذكير بأن التعامل مع كبار السن لا ينبغي أن ينظر له باعتباره شأن عائلي خاص، بل باعتباره قضية اجتماعية ومظهر من مظاهر السلوك المواطن. فطريقة تعامل المجتمع مع الأفراد المسنين كتكشف بحد كبير على طبيعة القيم اللي كتحكم العلاقات بين أفراده، وعلى مستوى التضامن والاحترام والتقدير والمسؤولية المشتركة داخل هذا المجتمع. والاهتمام بهذه الفئة كيطلب تقديم الرعاية والخدمات، وأيضا بناء سلوك كيجعل احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الفئات الهشة جزء من الممارسة اليومية لكل فرد، حتى بالنسبة اللي ما عندوش مسن في البيت. فكبار السن ساهموا خلال مراحل مختلفة من حياتهم في بناء الأسرة والمؤسسات والاقتصاد والحياة الثقافية والاجتماعية، لذلك تقدم الفرد في السن ما كيعنيش فقدان قيمته الاجتماعية والاجتماعية اعتبارية، بل كيبقى مواطن كيتمتع بحقوقه وعنده احتياجات وأيضا قدرات وتجارب. لذلك احترام المسنين هو بمثابة تعبير على الاعتراف المتبادل بين الأجيال وعلى مبدأ أساسي في المواطنة كيتمثل في احترام الإنسان في مختلف مراحل حياته، وكيظهر السلوك المتحضر تجاه كبار السن في تفاصيل الحياة اليومية حتى البسيطة منها. فإفساح المجال للمسن في وسائل النقل واحترام الدور دياله في الإدارات والمرافق العمومية أو حتى إعطاء الأولوية هي ممارسات كتبان عادية لكن كتحمل دلالات اجتماعية عميقة، فهي كتعكس انتقال المواطنة من مستوى المبادئ المجردة لمستوى السلوك الفعلي. فالمواطن المسؤول ما كيلتزمش بالقانون وحده، وإنما كيراعي أيضا احتياجات الآخرين وخاصة الأفراد اللي القدرة ديالهم على الدفاع على حقوقهم كتكون محدودة. وفي المقابل كتكشف بعض الممارسات اليومية على وجود أشكال من التهميش الاجتماعي لكبار السن، يقدر يعاني بعضهم من العزلة أو من الإقصاء من بعض الأنشطة الاجتماعية أو من النظرة اللي كتختزلهم في المرض وانتهاء دورهم في الحياة. وهذا الوضع كيتعقد أكثر في ظل التحولات اللي كتعرفها الأسرة المعاصرة، بحال تغير أنماط السكن وارتفاع وتيرة العمل وتراجع التواصل المباشر بين الأجيال. لذلك مواجهة عزلة المسنين ماشي مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله وأيضا المؤسسات. لذلك المواطنة التضامنية مهمة بوصفها إطار اجتماعي لإعادة بناء العلاقة مع كبار السن. فالتضامن ماشي هو تقديم المساعدة المادية، ولكن كيعني كذلك الإنصات والتواصل وإشراكهم في الحياة الاجتماعية واحترام آرائهم والتجارب اللي راكموها. والتربية الأسرية الجيدة هي اللي كتأسس العلاقة الصحية مع هذه الفئة، والثقافة التواصل بين الأجيال اللي كتساهم فيها أيضا لقاءات وأنشطة مشتركة كتسمح للشباب بالتعرف على تجارب المسنين، وكتتيح للمسنين فرصة لنقل المعارف ديالهم وذاكرتهم وخبراتهم للأجيال الجديدة. فالقيم المرتبطة باحترام وتقدير كبار السن لا تكتسب فقط من خلال الدروس النظرية والكلام والشعارات، وإنما كتشكل منذ الصغر عبر الممارسة والملاحظة والتنشئة الاجتماعية. فالفرد لما كيتعلم احترام الجدة والجد ديالو من الصغر وكيفاش يقدم لهم المساعدة ويعتني بهم، كيكون أكثر استعداد لتطوير سلوك اجتماعي كيقوم على التعاطف والاحترام اللي كيحتاجوه كبار السن. فالأسرة من البداية مطالبة باش تقدم صورة متوازنة على الشيخوخة، وما تجعلش من المسن شخص عاجز بالضرورة، وإنما تبرز تنوع تجاربه وقدراته وأدواره الاجتماعية اللي ما كتنتهيش. والسلوك المواطن تجاه كبار السن ما خصوش ينفصل على جودة الفضاءات والخدمات العمومية المقدمة، فتهيئة الأرصفة وتوفير وسائل النقل الملائمة وتسهيل الولوج للمرافق الصحية والإدارية ووضع مقاعد في الأماكن العامة وتوفير خدمات كتراعي احتياجات كبار السن، كلها إجراءات كتعكس تصور للمواطنة كيقوم على ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من المجال العام. فالمواطنة عندها علاقة قانونية بالفرد والدولة، وهي أيضا قدرة فعلية على المشاركة والاستفادة من الموارد والخدمات اللي كيوفرها المجتمع. فاحترام كبار السن في نهاية المطاف ماشي خدمة كيتم تقديمها لجيل معين، وإنما هو سلوك إنساني كينتقل من جيل لجيل. فشباب اليوم هما اللي غيكونوا مسنين ديال الغد، لذلك عليهم مراعاة كبار السن وإشراكهم في تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية وتبني قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة تجاههم، حماية لهم من أي إهمال. ويتذكروا دائما أن أي سلوك خارج على هذا الإطار غيتعلموه أبنائهم، وبالتالي غيلقوه في المستقبل منهم. فاليوم العالمي للمسنين مناسبة لاستحضار أهمية هذه الفئة في حياة الأسر، فكل مسن كيستحق منا الاحترام والتقدير والمخاطبة ديالو باللياقة وتوقير وإشراكه في القرارات وسؤاله أيضا عن احتياجاته ورغباته وإشراكه في الجلسات والوجبات والأنشطة اليومية حتى ما يشعرش بالوحدة، وتشجيعه أيضا على الرياضة لحماية صحته الجسدية والنفسية وتوفير بيئة آمنة له داخل البيت. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: يحبكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
4: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت، في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مابراديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية. وإلى العناوين: إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يشكل نقطة توازن نقدي في بيئة عالمية غير مستقرة. زامبيا تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد. انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية هي الأكبر من نوعها على الصعيد القاري بموريتانيا. أهلا بكم من جديد. مركز أبحاث التجاري جلوبال ريزيرتش أكد أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% يشكل نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. أسماء الخياري في المتابعة.
4: ذكر المركز في مذكرته الأخيرة أن بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخم تم التحكم فيه حتى الآن ومخاطر جيوسياسية متزايدة. ومن وجهة نظرنا يشكل سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2.25% نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية. وأضاف المصدر ذاته أن الرهان في أفق سنة 2027 يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي. وحسب خبراء التجاري جلوبال ريسيرتش فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة، ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 4.1% خلال سنة 2026، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة بما يرفع العجز الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
0: وفي خبر آخر، زامبيا وصندوق النقد الدولي بدأت مباحثات بشأن برنامج جديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي واستدامة الدين، مع إلاء أهمية أكبر للاستثمار والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وتوجد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جيمايل رئيس بعثة صندوق إلى زامبيا في لوساكا إلى غاية 10 أكتوبر لبحث السياسات الاقتصادية والهيكلية التي يمكن أن تشكل أساس البرنامج المستقبلي. وعقدت البعثة اجتماعا أوليا مع وزير المالية والتخطيط الوطني سيتومبيكو موسوكوتواني وعدد من كبار المسؤولين في وزارتها. كما ستجري البعثة مباحثات مع بنك زامبيا وهيئة الإيرادات الزامبيا ومؤسسات عمومية أخرى. وفي الختم، وزير المعادن والصناعة الموريتاني أدي ولدزين أعلن عن انطلاق العمل بمشروع إنشاء منطقة صناعية جنوب العاصمة نواكشوت تمتد على مساحة 800 هكتار وتعد الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. إكرام جعفري في المتابعة.
5: الأعلان جاء خلال ترأس الوزير أشغال الجمعية العامة العادية لاتحاد الصناعة التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، مؤكدا أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بولاية ترارارزا 50 كيلومترا عن نواكشوت يأتي وعيا من الحكومة بأن الصناعة تتطلب بنية تحتية عصرية. وأوضح المسؤول الحكومي أنه يعول على هذا المشروع ليكون قاطرة تقود الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في إصلاح وإعادة الهيكلة عبر ترسيخ دعائمه القانونية والمؤسساتية. تجدر الإشارة أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت في يناير الماضي على مرسوم قانون يقضي بإنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيئة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ مساحتها 800 هكتار جنوب نواكشوت، وتتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي المحلي. وستمكن هذه المنطقة الصناعية وفق المرسوم المحدث لها من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل من واردات السلع المحولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزلال، وذلك اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
3: في شأن آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجارية دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
4: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والثروات وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة

0: بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محو بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبة اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. حصاد الجهاد.

0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسرد. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في شأن آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
3: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى لسباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيو ثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها تقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقفت هند بنصاري عند تجربة صوفيا علوية، مبرزة قدرتها على خلق أجواء سينمائية خاصة تتسم بالغموض، معتبرة أن هذه القدرة تشكل إحدى أبرز سمات رؤيتها الإخراجية. من جهتها رأت علوي في أعمال بنصاري حضورا قويا للالتزام بالواقع، مشيدة بما وصفته بالاتساق والتوازن في تجربتها وبالرغبة في إعطاء معنى للعمل السينمائي. ورغم اختلاف مساريهما بين الوثائقي والروائي، أكدت المخرجتان وجود نقاط مشتركة تجمعهما في مقدمتها التعلق بالمغرب والمغاربة والرغبة في تطوير صناعة سينمائية مغربية الروح.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
5: في المغرب.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: في الوقت الذي يتوافد فيه سكان وزوار مدينة المحمدية على كورنيشها للاستمتاع بنسيم البحر، تخطف الأنظار والأذواق ظاهرة فنية تضفي على المكان نكهة خاصة. إنهم موسيقي شارع يصنعون بإمكانات بسيطة وشغف لا حدود له أجواء مميزة، ويحولون الكورنيش إلى مسرح مفتوح. ومن بين هؤلاء يبرز أحمد المعروف بأوديت، والذي يأسر الحاضرين بأدائه لأشهر أغاني السينما الهندية، مرتديا زيا هنديا ويعيد نوستالجيا أفلام بوليود إلى أذهان المغاربة.
8: كورنيش محمدية هو فن الشارع، فن الشارع هو معروف عالميا. فأنا أول مرة غادي نجي هنا دابا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة. كنجي كنتقاسم هذا الحب هذا مع هاد الناس هادو. الأغنية الهندية حنا من صغار وحنا كنعشقوا السينما الهندية والأغاني الهندية والأفلام الهندية. التفاعل كبير كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. كنتفاجأ بعض الجمهور كيغنيوا معاك الأغنية بالحرف.
7: وعلى مقربة منه يقدم الفنان الستيني رشيد القباج صورة لجوال عصري متعدد المواهب، تارة يغني الشعبي أو روائع ناس الغيوان، معتمدا ما يسميه سياسة القرب الفني للتواصل المباشر مع الناس.
9: نهار تندير كاروكي لزونفون، نهار تنغني الشعبي، ونهار تندير الظاهرة الغيوانية، ونهار تنغني الغربي. تنحاول باش ننوع لدرجة بين بزاف ديال الناس ما تعرفونيش شكون أنا. علاش؟ مرة تندير طربوس، تنغني الطالياني، هذوك الشيء تيجيو تيقولوا لي هذاك اللي كان البارح راه تيغني هذاك الشيء ديال هذا، لدرجة ما تعرفونيش أغلبية ديال الناس.
7: وبين هذا وذاك تتعدد الألوان الموسيقية على طول الكورنيش لترضي كافة الأذواق من الألحان المغربية الأصيلة إلى روائع الموسيقى الغربية. ورغم أن بعض المتفرجين يجودون بقطع نقدية دعما لهؤلاء الفنانين، إلا أن المكافأة الحقيقية بالنسبة لهم تتجلى في تصفيقات الجمهور ومشاركتهم الغناء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج الانتخابات 23 من شتنبر.
10: كان فرصة لتبادل الآراء حول هذه اللحظة اللي تنعيشها على الصعيد السياسي، وتنعتبرها بأن اللحظة مهمة لأن هنالك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، وخصوصا إشكالية الثقة في العمل السياسي، وبالتالي ضروري أننا نشتغلوا باش يكون هنالك واحد المصالحة مع العمل السياسي. وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي نكونوا فيه فغنبقوا ندعموا هذه التجربة السياسية.
7: وأكد السيد بركة على أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لتجاوز منطق المنافسة الانتخابية والدخول في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية،
1: ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جيهان معطر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في شأن آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
3: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
11: الفيلم
1: الجهات.
11: الروائي الطويل ستاند اب للمخرج الهولندي ماري ساندرز الذي يشارك في فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، يتناول سباقا حاسما بين الاستسلام للعجز وجدوة الإرادة التي تحول الحياة إلى تحدي دائم. العمل الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يحكي قصة شابة تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعيش حياة بلا قيود بين السهر مع أصدقائها والحلم بالسفر بمفردها، غير أن حادثا يقلب حياتها رأسا على عقب فتفقد أحد أطرافها وتجد نفسها على كرسي متحرك، مما يقلب صلتها بجسدها وذاكرتها ويومياتها المعتادة.
12: هذا المساء شاهدنا عرض فيلم ستانداب الذي استلهمت أحداثه من تجربة المخرج الشخصية مع الإعاقة وتفاعله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليختار تحويل هذه الخبرة لتلعب بطولتها شخصية نسائية، كما أن الأفلام التي تسلط الضوء على بطلات نسائيات في وضعية إعاقة تعد نادرة جدا.
11: يعد ستانداب أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الهولندي ماري ساندرز، الذي يستكشف في أفلامه القصيرة والوثائقية وأعماله الدرامية التلفزيونية ثقافة الإعاقة والهوية والبحث عن الانتماء. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان تقترح فقرة جديدة بعنوان المرأة في عيونهم، تخصص للرؤية التي يقدمها المخرجون الرجال حول وضعية المرأة في المجتمع.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف 5 مشتبه فيها. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيل كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرى على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع 2 من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بشكل احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة بخصوص اختلاس أوراق التصويت بطنجة حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. المغرب يؤكد أهمية العمل العربي والمساهمة في مبادرات تعزيز القدرة على الصمود في المجال البيئي خلال مجلس وزراء البيئة العرب. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. أهلا بكم من جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. المصدر ذاته أوضح أنه تبع للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيها الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كان بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من تواجد المشتبه فيها الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيها الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها. كما أبان تسجيلات الكاميرا يشير البلاغ أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيها الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجرات على هاتف المشتبه فيها الثاني أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية الجوية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على نتائج هذه الأبحاث وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون. في شأن آخر، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جدار اليوم الخميس بالرباط إن المشاورات التي جمعته مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكلت مناسبة لتناول عدد من القضايا الأساسية التي تهم المغاربة. وأوضح السيد جدار أن هذه القضايا همت على الخصوص التشغيل والتعليم والصحة وكذا تعزيز القدرة الشرائية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان اليوم الخميس بالرباط أن حزبه مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدة من أجل إنجاح التجربة الحكومية الجديدة والفريدة. وقال السيد عرشان إن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على ما ينتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن البرنامج الحكومي المنتظر ينبغي أن يتناول مختلف الرهانات والتحديات الاجتماعية المطروحة حاليا، لا سيما دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها. عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية منها المغرب. ومثل المغرب في هذه الدورة التي ناقشت أهمية العمل البيئي ومواضيع تتعلق بتغير المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفد يقوده سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جميع الدول العربية محمد أيتعلي. جدد المغرب تأكيد التزامه بالعمل العربي المشترك في المجال البيئي والمساهمة في المبادرات والمشاريع العملية التي من شأنها تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطن العربي. جاء ذلك في كلمة موجهة إلى اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي انعقدت أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة. أكد فيها الوفد المغربي المشارك أن المغرب يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي والتعاون جنوب جنوب، ولا سيما في مواجهة التصحر والجفاف وتعزيز الأمن المائي والغذائي وحماية النظم البيئية وتبادل التجارب الناجحة بما ينسجم مع مبدأ التضامن بين دول الجنوب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. باقي تفاصيل نتابعها معك جهان معطر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور والعيون وأوسردة. كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بأقاليم وعملات توريرت والحوز وتازا وقرسيف وصفرو وبلمان وميدلت وخنفرة وإفران وابن ملال وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلاً.
1: في شان آخر، يستقبل ميناء طنجة المدينة وفدا من رابطة أمريكا اللاتينية لهيئات الموانئ في إطار ندوة مشتركة مع المغرب وإسبانيا 2026، وذلك ضمن زيارة تقنية تروم الاطلاع على البنيات التحتية والتجهيزات والمشاريع الخاصة بالتنمية المينائية والسياحية. ومكنت هذه الزيارة التقنية للوفد الأمريكي اللاتيني الذي يضم حوالي 30 مسؤولا وخبيرا في المجال المينائي من استعراض سلسلة من مشاريع التنمية السياحية التي تشرف عليها شركة إعادة تهيئة المنطقة المينائية لطنجة المدينة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج ضخم بقيمة 200 مليار دولار من الاستثمارات ستقوم بها كوريا في شكل مشاريع طاقية بالولايات المتحدة. ويندرج هذا الإعلان في إطار اتفاق واسع تم التفاوض عليه بين سيول وواشنطن يمنح كوريا تخفيضا في الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% مقابل ضخ رؤوس أموال بقيمة تقارب 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح للصحافة بالمكتب البيضاوي أن هذه الاستثمارات ستخصص لثلاثة مشاريع طاقة كبرى، من بينها خط أنابيب غاز في ألاسكا ومحطات طاقة نووية. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري دورة الأولى لسباق الجري في المسارة الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. أسماء الخياري والتقرير التالي.
3: يحتضن إقليم إفران يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة الأولى سباق الجري في المسارات الطبيعية بتيم حضيت في تظاهرة تروم الجمع بين الرياضة في أحضان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث وتثمين المنتجات المجالية للأطلس المتوسط. وتنظم هذه التظاهرة بشكل مشترك من طرف جمعية ابن البيطار والجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية ونادي ديلا لألعاب القوى بفاس، وتقترح يومين مخصصين لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمنطقة تيم حضيت والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بالجهة. وسيخصص اليوم الأول يوم السبت 3 أكتوبر لتثمين التنوع البيولوجي في إطار مشروع تثمين التنوع البيولوجي وتدبيره المستدام من خلال المشاركة الفاعلة والشاملة للمجتمعات المحلية بتيم حضيت. وسيتخلل هذا اليوم تقديم حصيلة إنجازات المشروع إلى جانب تنظيم ندوات تتناول على الخصوص سبل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية بالأطلس المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على تثمين النباتات العطرية والطبية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مسارين ينطلقان من المركز السوسيوثقافي بتيم حضيت، ويتعلق المسار الأول بسباق للجري ويتعلق المسار الأول بسباق للجري في المسارات الجبلية والوعرة على مسافة 35 كيلومتر موجه للعدائين ذوي الخبرة، ويتميز بمسار يتطلب قدرات بدنية عالية ويمر عبر غابات الأرز والهضاب والمناظر الطبيعية البركانية بالمنطقة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: ملتقى القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
15: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
14: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: تعزز الحضور المغربي داخل الهيئة العربية، جرى بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة لرئيسة الشؤون الإفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع

0: أظن بأن أنا طموحي كبير، وإن شاء الله أتمكن، وإن شاء الله أنا قادرة على التفوق وقادرة على انسجام بين مجلس سيد صلة تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وإفريقيا التي أنتمي طبعا أنا إليها. فهذا فخر لي وفخر لكل المغربيات.
1: هذا وقد انعقد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في إطار الدورة الانعقادية السابعة للمجلس للفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وممثلات من عدد من الدول العربية. الاجتماع ناقش عددا من القضايا المرتبطة بتعزيز دور سيدات الأعمال العرب وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
5: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
4: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب
3: راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية

0: خبر اليقين.
1: منطقة القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
2: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
1: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: منطقة القدس للحرف والإبداع الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ملتقى أوصى خلاله المشاركون إلى أهمية تعزيز الحضور الثقافي والأدبي في المدينة، مع إتاحة مساحة واسعة أمام الأدباء والمبدعين الفلسطينيين الشباب.
2: أشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها للثقافة في القدس، ونحن نعرف كم رافقت ورعت من فعاليات في مدينة القدس.
1: كتاب وأدباء وأكاديميون ومهتمون بالشأن الثقافي أكدوا في فعاليات الملتقى على ضرورة الاستفادة الواعية من الإمكانيات التي باتت تتيحها التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الحضور الإبداعي الفلسطيني لترسيخ التجربة الإنسانية للمبدعين. هذا الملتقى شكل مساحة للحوار حول الأدب والكتابة والإبداع في ظل التحولات المعاصرة، وجمع بين التجارب الأدبية والأكاديمية الراسخة والأصوات الشابة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: في حوار متقاطع ضمن فقرة حوار السينمائيين خلال الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تقسمت المخرجتان هند بنصاري وصوفيا علوي رؤيتيهما ورغبتهما في تطوير صناعة سينمائية بروح المغربية. هذه الفقرة من المهرجان تقترح لقاء حقيقيا يقوم على فكرة التناظر، حيث قاربت كل مخرجة على حدة المسار الفنية لزميلتها وتقاسمت قراءتها لأفلامها، بما أتاح تبلور رؤية متقاطعة ومتداخلة للإبداع السينمائي لدى كليهما. خلال هذا الحوار توقع